0: الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة لآيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: استمعنا إلى ما تيسر من آيات الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ننصت خاشعين إلى تلاوة مباركة للقارئ غالب بن سعيد الشيادي.

يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف

أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل

رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم

0: الكتاب. صدق الله العظيم.
1: أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة تلاها على مسامعكم القارئ غالب بن سعيد الشيادي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ شهريار برهيزكار يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون.

ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين

وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون

فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل

ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله.

عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف

الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون

ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون

وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم

0: يؤمنون. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم حم والكتاب

هم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا

فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين

فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. أهم خير أم

إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين.

فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم

الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم

محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون

وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون.

ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون

كنتم تعملون. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين.

وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.

تعتمون. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز.

قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم

الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم

يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأن أعمل صالحا

أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول

0: يظلمون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. صدق الله العلي العظيم.
1: أنصتنا إلى الشيخ شهريار برهيزكار من كتاب الله الكريم.
2: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم قصة وعبرة. أصعب اختبار يمكن أن يمر به إنسان هو أن يطلب منه التخلي عن أغلى ما يملك، لكن ماذا لو طلب منك أن تقتل أغلى ما تملك بيدك؟ نحن اليوم أو في هذا اللقاء أمام مشهد يتجاوز حدود العقل والمنطق.

شيخ كبير طاعن في السن يمسك سكينا حادة ويضعها على رقبة ابنه الوحيد الذي انتظره عشرات السنين. بطبيعة الحال الأب لا يريد القتل والابن لا يريد الموت، ولكن كلاهما يريد شيئا واحدا، تنفيذ أمر الله عز وجل. في تلك اللحظة الفاصلة حدث أغرب عطل فني كما يقال في تاريخ الفيزياء. السكين الحادة رفضت أن تقطع ذلك اللحم الطري. كيف تحولت هذه المحنة إلى عيد نحتفل به كل عام؟ نعم، نحن أمام قصة إبراهيم الخليل عليه السلام، هذا النبي العظيم الذي جاهد وصبر. رزق في شيخوخته بغلام حليم هو إسماعيل عليه السلام، تعلق قلبه بهذا الغلام فهو ثمرة العمر وأنيس الوحشة. فلما بلغ معه السعي، أي سن الحركة والعمل ومساعدة أبيه، جاء هذا الأمر الصادم. رأى أنه يذبح ابنه، أمر إلهي مباشر. لو كان إبراهيم عليه السلام ملكا متسلطا لأخذ ابنه وذبحه دون نقاش، لكنه أب رحيم وقائد حكيم. ماذا فعل إبراهيم عليه السلام؟ ذهب إلى ابنه وعرض عليه الأمر بأسلوب المشاركة للإجبار. يا بني، إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. يستشيره في ذبحه، أي مستوى من التواصل هذا؟ جاء الرد من الابن الذي تربى في مدرسة النبوة، ردا يزلزل الجبال ثباتا: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. استسلم الاثنان، وهنالك كما جاء في قوله تعالى: تله لليبين، أي كبه على وجهه لئلا ينظر في عيني ابنه فترق عاطفته وتضعف يده. لحظة صامتة مرعبة، السكين تلمع في الشمس، وضعها على الرقبة، ضغط بقوة، سحبها، ولكن السكين لا تقطع. السكين تعصي أمر إبراهيم لتطيع أمر رب إبراهيم. لقد سلب الله منها خاصية القطع، كما سلب من النار خاصية الإحراق. وفي غمرة هذا الصراع النفسي نزل الفرج من السماء وفديناه بذبح عظيم. أيها الإخوة والأخوات، هذه القصة ليست مجرد قصة طاعة، بل هي مدرسة في العلاقات الإنسانية وإدارة المشاعر. فمن العبر من هذه القصة أولها أدب القيادة والمشاركة. إبراهيم عليه السلام كان يملك أمرا إلهيا، وكان بإمكانه التنفيذ فورا، ولكنه اختار فانظر ماذا ترى. لماذا؟ أراد أن يكون ابنه شريكا في الأجر وليس ضحية للقهر. وهذا درس لكل مدير ولكل مسؤول، حتى في القرارات الصعبة والمصيرية عليك أن تشرك فريقك وأبنائك، إنك بذلك تحولهم من منفذين مكرهين إلى أبطال مساهمين. المشاركة تصنع الالتزام. وثانيا، قاعدة السكين لا تقطع إلا بإذن الله، هذا درس عقدي ونفسي عظيم. نحن في حياتنا نخاف من سكاكين كثيرة: سكين المرض، وسكين الفقر، وسكين الفصل من العمل، وسكين كلام الناس. نراها حادة، نشعر بها على رقابنا، لكن نتذكر قصة سيدنا إسماعيل عليه السلام. الأسباب المادية لا تعمل إلا إذا أذن المسبب لها، وهو الله سبحانه وتعالى. كم من مرة مرت بأحدنا أزمة يظن أنها ستقصم ظهره، لكنها مرت بردا وسلاما. فعلينا أن نثق بالله وألا نرتعب من الأسباب. والأمر الثالث، الاستسلام يجلب السلام. لاحظوا المفارقة، عندما استسلم إبراهيم وإسماعيل للأمر الصعب جاء السلام والفرج. القاعدة تقول

0: الفرج يأتي عند كمال الانقياد، في اللحظة التي تتوقف فيها عن الاعتراض الداخلي على قدر الله ونقول بصدق يا ربي رضيت، تتغير المعادلات ويتحول الذبح إلى فداء والمحنة إلى منحة. فإذا رفع إبراهيم السكين ونزل ذلك الكبش فداء لإسماعيل، وقامت شعيرة الأضحية التي يحييها ملايين المسلمين في كل عام. فعلينا أن ننظر إلى كل هذه المعاني وهذه الفوائد في هذه القصة الرائعة الكريمة، ونستفيد منها بعون الله تعالى، ونأخذ منها ما ينفعنا زادا لدنيانا ولأخرانا. أيها الإخوة، استودعكم الله ونلقاكم في لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي،
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، الكهف والتعامل مع الشائعات والظنون.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم وآواكم بلطفه إلى رحاب كهفه. ما أعظم مراشد هذا الدين الحنيف، وما أجل هداياته التي تمنحنا قوة وثباتا ووعيا مستنيرا، وتهيئ لنا من أمرنا رشدا في هذا الزمن الذي تتدفق فيه المعلومات بصور هائلة، وهوس البعض في الأكثر رواجا والأسبق والأسرع والأكثر إثارة وجذبا، طمعا في تصدر المشهد. فقد تنقلب الشائعة إلى حقيقة مزيفة، فتشوه وتربك وتضلل وتفسد التصورات المعرفية والمجتمعية. وحين نتدبر سورة الكهف المباركة، فإننا واجدون في آياتها المشرقة منهجا إيمانيا واضحا، وإطارا فكريا صارما، حماية للعقل من التخبط في غياهب الظنون والتقلب في متاهات التحليلات المتخبطة والأوهام، مفتقرة للدليل والبرهان والهدى. فنجد في قصة أصحاب الكهف ما تلفت إليه مما يظهر لدى بعض الناس من الآفات المعرفية الهدامة والتي تهدم مساعي وجهودا وتثير البلبلة، كالتخرص والتخمين والتكهن وبناء الأحكام على أوهام وادعاءات باطلة لا تقوم على برهان بين، رجما بالغيب، تحدث بلا علم، واشتغال بهوامش وتفاصيل لا ترجى منها ثمرة ولا تفيد عملا ولا تضيف قيمة معرفية ولا تسهم في بناء وعي. كما تنبهنا سورة الكهف المباركة إلى الحذر من تضييع الأوقات في استقاء الأخبار من غير مصادرها الموثوقة المحكمة، فتأتي الدعوة القرآنية الحاسمة في قوله تعالى: فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. دعوة تقطع الجدل العقيم وتمنع من سؤال أولئك الذين لا يملكون الحقيقة أو الذين يتقصدون تزييفها، لتمضي النفوس المؤمنة على منهجية ترسمها لها هذه السورة الكريمة، قائمة على ثلاثية التثبت العلمي والإعراض عن الاستزادة المعرفية غير الواعية وحصانة الاستفتاء، وبه يكون التحقق والتحري قبل النشر، ومجانبة العبث المعرفي والاستهلاك العشوائي للمعلومات، ليكون حصر تلقي الأخبار والمعلومات من جهات موثوقة صادقة. وبذلك تحول آيات سورة الكهف المباركة متدبريها من ذوي استهلاك سلبي للشائعات إلى أصحاب عقول واعية ممحصة متثبتة متبينة، تحمي أمن المجتمع نفسيا وفكريا، ليكونوا من أهل هذا الكهف المتين والحصن المنيع. تدبر، نور العقل، وأحسن منطقا فعلا، يبيد الغي والجهل، فقم نتلو كتاب الله. فهي بنا لله ربنا، فثم استجلاء للحقائق وجلاء للشك والريب.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي. أعوذ

لربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو

0: استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جواً وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرءا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل.

0: رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: لا يزال حديثنا موصولا مع الآية التي تحمل الرقم 28 بعد 100 من آيات سورة البقرة، مع الدعاء الذي دعا به إبراهيم عليه السلام ومعه نجله إسماعيل الذبيح عليهما السلام، وعلى نبينا وعلى كل الأنبياء والمرسلين، وذلك قوله تعالى: ربنا واجعلنا مسلمين لك.
3: هل لا تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا؟
2: أتلوها بإذن الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب

0: إنك أنت التواب الرحيم.
1: صدق الله العظيم.
0: إنه دعاء مبارك أجاب الله دعوتهما. وهكذا إذا أخلص المسلم إذا أخلص دعاءه لله متضرعا فالله يجيب دعاءه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما المراد بقولهم هذا ربنا واجعلنا؟
0: جميل. ربنا واجعلنا أي صيرنا مسلمين لك، أي هدنا إلى الإسلام. فجعل هنا بمعنى التصيير أي صيرنا مخلصين قلبا وقالبا مسلمين وجهينا لك لا لغيرك، واجعلنا مسلمين لك. وإلا فهما مسلمان لأنهما امتثلا أمر الله في بناء البيت. وقبل ذلك قال الله تعالى في دعاء إبراهيم: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، كانا يرفعان القواعد من البيت. وقبل ذلك أتم إبراهيم الكلمات التي ابتلاه الله بها. إذن واجعلنا مسلمين لك أي أدم إسلامنا، اجعلنا مسلمين أي صيرنا ثابتي الإسلام بمعنى الثبات والدوام والاستمرار.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما المراد بهذه الكلمة الرب في لغة العرب، وما أصل اشتقاقها؟
0: الرب تطلق ويراد بها عدة معان، منها السيد والجابر والمصلح والمقيم والمالك والمتصرف. والله سبحانه وتعالى هذه الأوصاف كلها متصف بها، فهو مدبر شؤون عباده بعد أن خلقهم، وهو مالكهم، وهو كذلك يصلحهم، وهو الحي القيوم القائم بأمرهم. فكل معنى الربوبية يجمعها سبحانه في كلمة رب.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما تفسير قوله مسلمين، وما أصل اشتقاق كلمة مسلم؟
0: مسلمين أصل الإسلام الانقياد، مسلمين تثنية مسلم، والمسلم اسم فاعل من أسلم، والإسلام مصدر أسلم، وهو الانقياد التام والإذعان لمن يسلم إليه. فأصل الإسلام هكذا الانقياد والإذعان. ولكن قد يكون الإسلام عن إجبار وإكراه لا من القلب، فيكون إسلاما غير حقيقي، كما قال الله تعالى في شأن الأعراب: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا
1: أسلمنا.
0: ولكن ذلك الإسلام لا ينفعهم، لأنهم منوا به على الله ومنوا به على الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: يمنون عليك إسلامهم، قل لا تمنوا علي إسلامكم، كما قال سبحانه: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فقد لا ينفع الإسلام بدون إيمان، إذا فرقنا بين الإيمان والإسلام كما سيأتي إن شاء الله في آيات أخرى. أما الإسلام الذي دعا به إبراهيم وإسماعيل فهو الإسلام الحقيقي، أي الثبات عليه والدوام والاستمرار. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: كلمة لك في هذه الآية لها مرامي كثيرة، فهل لك أن تحدثنا عنها؟
0: لك، والكاف للخطاب، والمخاطب هو الله تعالى، هو المدعو. ربنا واجعلنا مسلمين لك أي لا لغيرك. فلك هنا قيد الإسلام لله، والأصل في الإسلام أن يكون لله، لكن قيد هنا تشرفا بأن يكون الإسلام لله وحده
1: ونفيا للشرك يا أستاذنا.
0: نعم. ثم إن أسلم في الأصل متعد، ولكنه حذف المفعول به لكثرة الاستعمال، أي مسلمين نفسينا لك. تقول أسلمت لك أي أسلمت لك نفسي، كما قال الله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله. ولكن لما حذف لكثرة الاستعمال عومل هذا الفعل، وما يتصرف منه عومل معاملة لازم، لأن المفعول به مفهوم وإن كان محذوفا لكثرة الاستعمال، مسلمين نفسينا ومسلمين وجهينا لك.
1: وما المراد يا أستاذنا من قولهم ومن ذريتنا؟
0: جميل جدا. الإنسان الصالح والحكيم يتوق إلى أن يكون نسله أيضا متصفا بالصلاح وبالحكمة، فهما تحقق من أنهما نبيان من أنبياء الله، وأسند إليهما أحسن عمل وأشرفه بناء البيت، ودعياه بهذا الدعاء. أراد أن يكون هذا الامتداد في الذرية، لأن الإنسان يأمل أن تكون ذريته امتدادا له، ويأمل أن تكون ذريته صالحة، وخصوصا أهل الصلاح والحكمة والفضل لا يبخلون على ذرياتهم، بل بالعكس يدعون لذرياتهم ويتوقون بأن تكون ذرياتهم بمكان من الصلاح.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
0: سبحان الله، إذا انتهى وقتنا لهذا اليوم فلنلتقي غدا بإذن الله تعالى ومع هذه الآية
1: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.

0: استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم قصة وعبرة. أصعب اختبار يمكن أن يمر به إنسان هو أن يطلب منه التخلي عن أغلى ما يملك، لكن ماذا لو طلب منك أن تقتل أغلى ما تملك بيدك؟ نحن اليوم أو في هذا اللقاء أمام مشهد يتجاوز حدود العقل والمنطق. شيخ كبير طاعن في السن يمسك سكينا حادة ويضعها على رقبة ابنه الوحيد الذي انتظره عشرات السنين. بطبيعة الحال الأب لا يريد القتل والابن لا يريد الموت، ولكن كلاهما يريد شيئا واحدا، تنفيذ أمر الله عز وجل. في تلك اللحظة الفاصلة حدث أغرب عطل فني كما يقال في تاريخ الفيزياء. السكين الحادة رفضت أن تقطع ذلك اللحم الطري. كيف تحولت هذه المحنة إلى عيد نحتفل به كل عام؟ نعم، نحن أمام قصة إبراهيم الخليل عليه السلام، هذا النبي العظيم الذي جاهد وصبر. رزق في شيخوخته بغلام حليم هو إسماعيل عليه السلام، تعلق قلبه بهذا الغلام فهو ثمرة العمر وأنيس الوحشة. فلما بلغ معه السعي أي سن الحركة والعمل ومساعدة أبيه جاء هذا الأمر الصادم، رأى أنه يذبح ابنه، أمر إلهي مباشر. لو كان إبراهيم عليه السلام ملكا متسلطا لأخذ ابنه وذبحه دون نقاش، لكنه أب رحيم وقائد حكيم. ماذا فعل إبراهيم عليه السلام؟ ذهب إلى ابنه وعرض عليه الأمر بأسلوب المشاركة للإجبار. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. يستشيره في ذبحه، أي مستوى من التواصل هذا؟ جاء الرد من الابن الذي تربى في مدرسة النبوة ردا يزلزل الجبال ثباتا: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. استسلم الاثنان، وهنالك كما جاء في قوله تعالى: تله للجبين، أي كبه على وجهه لئلا ينظر في عيني ابنه فترق عاطفته وتضعف يده. لحظة صامتة مرعبة، السكين تلمع في الشمس، وضعها على الرقبة، ضغط بقوة، سحبها، ولكن السكين لا تقطع. السكين تعصي أمر إبراهيم لتطيع أمر رب إبراهيم. لقد سلب الله منها خاصية القطع كما سلب من النار خاصية الإحراق. وفي غمرة هذا الصراع النفسي نزل الفرج من السماء وفديناه بذبح عظيم. أيها الإخوة والأخوات، هذه القصة ليست مجرد قصة طاعة، بل هي مدرسة في العلاقات الإنسانية وإدارة المشاعر. فمن العبر من هذه القصة أولها أدب القيادة والمشاركة. إبراهيم عليه السلام كان يملك أمرا إلهيا وكان بإمكانه التنفيذ فورا، ولكنه اختار فانظر ماذا ترى. لماذا؟ أراد أن يكون ابنه شريكا في الأجر وليس ضحية للقهر. وهذا درس لكل مدير ولكل مسؤول، حتى في القرارات الصعبة والمصيرية عليك أن تشرك فريقك وأبنائك، إنك بذلك تحولهم من منفذين مكرهين إلى أبطال مساهمين. المشاركة تصنع الالتزام، وثانيا قاعدة السكين لا تقطع إلا بإذن الله. هذا درس عقدي ونفسي عظيم. نحن في حياتنا نخاف من سكاكين كثيرة، سكين المرض وسكين الفقر وسكين الفصل من العمل وسكين كلام الناس، نراها حادة نشعر بها على رقابنا، لكن نتذكر قصة سيدنا إسماعيل عليه السلام. الأسباب المادية لا تعمل إلا إذا أذن المسبب لها، وهو الله سبحانه وتعالى. كم من مرة مرت بأحدنا أزمة يظن أنها ستقسم ظهره، لكنها مرت بردا وسلاما. فعلينا أن نثق بالله وألا نرتعب من الأسباب. والأمر الثالث، الاستسلام يجلب السلام. لاحظوا المفارقة، عندما استسلم إبراهيم وإسماعيل للأمر الصعب جاء السلام والفرج. القاعدة تقول الفرج يأتي عند كمال الانقياد، في اللحظة التي تتوقف فيها عن الاعتراض الداخلي

0: على قدر الله ونقول بصدق يا ربي رضيت، تتغير المعادلات ويتحول الذبح إلى فداء والمحنة إلى منحة. فإذا رفع إبراهيم السكين ونزل ذلك الكبش فداء لإسماعيل، وقامت شعيرة الأضحية التي يحييها ملايين المسلمين في كل عام. فعلينا أن ننظر إلى كل هذه المعاني وهذه الفوائد في هذه القصة الرائعة الكريمة، ونستفيد منها بعون الله تعالى، ونأخذ منها ما ينفعنا زادا لدنيانا ولأخرانا. أيها الإخوة، استودعكم الله ونلقاكم في لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
2: وجعلنا فيها معايش، قراءة في قيم العمل والمهن من هدي القرآن الكريم. وجعلنا فيها معايش، تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
3: بسم الله الذي كسى الإنسان حلل التكريم وعلمه صنعة اللباس ليواري سوءته ويتزين في محراب الحياة، نحمده سبحانه حمد من أدرك أن الحضارة البشرية لم تبدأ بالكلمة المكتوبة فحسب، بل بدأت بالخيط والإبرة أيضا. يوم ارتقى البشر من لبس جلود الأنعام وأوراق الشجر إلى نسج الخيوط وحياكة القماش، ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين الذي كان يرقع ثوبه بيده الشريفة تواضعا لله وتعظيما لقيمة العمل، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الأفاضل، يا رفقاء السعي ويا حراس المعايش، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في حلقتنا نسافر في أعماق التاريخ لنقف أمام نبي عظيم كانت مهنته الخياطة، إنه نبي الله إدريس عليه السلام، الذي قيل أنه أول من خاط الثياب ولبس المخيط. فما هو سر هذه الصنعة التي تبدو بسيطة في ظاهرها عميقة في فلسفتها؟ وكيف تحولت الحياكة من مجرد حرفة للوقاية من البرد والحر إلى رمز للستر وآية من آيات الله في الأرض؟ حين نقرأ كتاب الله نجد أن القرآن لم يعتبر اللباس شيئا ثانويا في حياة الإنسان، بل جعله نعمة كبرى تستوجب الشكر. يقول الحق تبارك وتعالى في سورة الأعراف: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. تأملوا هذه الكلمة العظيمة: أنزلنا. إن الموارد التي نصنع منها ثيابنا من القطن والكتان والصوف والحرير هي مخلوقات أوجدها الله بقدرته، ثم أنزل معها العلم والإلهام ليتعلم الإنسان كيف يغزلها وينسجها. إن الحيوانات تولد مكسوة بوبرها أو ريشها، لكن الإنسان ولد عاريا ليكسو نفسه، وفي ذلك امتحان لعقله وتشريف لإرادته المستقلة. لقد جعل الله لللباس وظيفتين: الأولى هي الستر الذي يواري السوءة ويحفظ كرامة الجسد، والثانية هي الريش أي الزينة والجمال، لأن الإسلام دين يحب الجمال البشري المنضبط. لكن القرآن ببصيرته النافذة يربط هذه الصناعة المادية بالغاية الروحية فيقول: ولباس التقوى ذلك خير. فكان النساج أو الخياط الذي يصنع ثوبا يتلقى رسالة مفادها كما صنعت للجسد ثوبا يقيه الحر والبرد ونظرات الناس، فاصنع لروحك ثوبا من التقوى يقيك عذاب النار. إنها هندسة التوازن بين الظاهر والباطن. وإذا ارتحلنا إلى موائد السير وما رواه ابن عباس وغيره في الأثر، نجد أن نبي الله إدريس عليه السلام كان أول من خاط الثياب بعد أن كان الناس يلبسون الجلود. تخيلوا أيها المستمعون، أعظم رجل في زمانه يجلس ليمسك بالإبرة الصغيرة ويغرزها في القماش، لكن المذهل في سيرته ليس فقط اختراعه للمخيط، بل حاله الروحية أثناء العمل. يروى عنه أنه كان خياطا، وكان لا يدخل الإبرة ولا يخرجها إلا وهو يذكر الله ويسبحه. فلما أمسى لم يكن في الأرض أحد أفضل عملا منه. يا لها من فلسفة عميقة في علم المعايش. إدريس عليه السلام لم يعزل الدين عن المصنع أو ورشة الخياطة، بل حول صوت الإبرة إلى مترس للتسبيح. الخياط هنا ليس مجرد عامل، بل هو مصلح. إنه يأخذ قطع القماش المتفرقة فيجمعها بخيط واحد لتصبح ثوبا متماسكا نافعا. وهكذا الأنبياء يأخذون النفوس المشتتة والأمم المتفرقة فيجمعونها بخيط التوحيد لتصبح أمة كأنها جسد واحد. إن الحياكة مهنة تحتاج إلى طول بال ودقة نظر، وهذه بالضبط هي صفات المصلحين في كل زمان. ومن إدريس الخياط عليه السلام إلى زمان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لنرى كيف قدر الإسلام صنعة الحياكة والنسج. يروي الصحابي الجليل سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة من الأنصار جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، نسجت هذه بيدي لأكسوكها. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فخرج إلينا وإنها إزاره. توقفوا هنا يا رفقاء السعد. سيد الأولين والآخرين الذي كان بمقدوره أن يلبس حرير الرومي ودباج الفرس، يفتخر بأن يرتدي بردة صنعتها امرأة من أمته، غزلتها بيدها ونسجتها بعرقها. لقد كان قبوله لها ولبسه إياها فورا أعظم وسام يعلق على صدر كل صانع ونساج في دولة الإسلام. لقد فهم الصحابة هذا المعنى، فانتشرت صناعة الغزل والنسج بين نساء ورجال المجتمع، لأنهم أدركوا أن الأمة التي لا تنسج ثيابها كالأمة التي لا تزرع طعامها، كلتاهما في سجن التبعية. وكان الصحابة يرون في حرفة اليد منجاة من الفقر، حتى كانوا يتباهون بمهاراتهم في الأسواق، ولم تمنعهم العبادة من أن يكونوا سادة الصنائع والتجارات في أقطار الأرض كلها.
2: وجعلنا فيها معايش.
3: أيها المستمع الكريم، لننظر إلى واقعنا اليوم، حيث نعيش في عصر يسمى صناعة الموضة والأزياء السريعة. لقد تحول الثوب من نعمة تواري السوء إلى ميدان للتفاخر وتبديد الأموال، وانقلبت وظيفة اللباس عند البعض من ستر الجسد إلى كشفه لإثارة الانتباه، مما يخالف صراحة قانون لباسا يواري سوآتكم. وأما على صعيد المعايش فلقد فقدنا احترامنا للصانع والخياط. صار البعض يستنكف من حرفة الخياطة ويراها مهنة متواضعة، ونسينا أن إدريس عليه السلام كان نبيا خياطا. إن اليد التي تحيك الثوب هي يد تبني ستار الأمة. إذا كنت خياطا أو عاملا في مصنع نسيج أو مصمما للأزياء، فاعلم أنك في مهنة مقدسة إذا ضبطتها بميزان الشرع. لا تصنع ما يخدش الحياء، ولا تبع ثوبا تعصي به الله، واجعل كل غرزة إبرة تقوم بها مصحوبة بذكر الله كما كان يفعل إدريس عليه السلام. كن صانعا للجمال المحتشم، فإن الأمة اليوم في أمس الحاجة إلى أيد ترقع تمزقاتها، سواء كان تمزقا في أثواب المادة أو تمزقا في نسيج الأخلاق والقيم.
2: وجعلنا فيها معايش.
3: أيها الأحبة، في ختام هذه الحلقة، عندما ترتدون ثيابكم في كل صباح، تذكروا أن هذا القماش قد مر بمراحل عظيمة، وأن رجالا ونساء بذلوا فيه عرقا وجهدا. أشكر الله الذي كساكم، والبسوا فوق ثياب الدنيا لباس التقوى، فهو الثوب الوحيد الذي لا تبلى خيوطه ولا يمزقه الزمان. نسأل الله العلي القدير أن يستر عوراتنا ويؤمن روعاتنا، وأن يجعلنا ممن يلبسون الحلال ويكسبون الحلال. اللهم بارك في كل يد تغزل خيطا لستر مسلم، وبارك لنا في أرزاقنا كلها. وإلى لقاء يتجدد في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع
4: وجعلنا فيها معايش.
2: تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ بدر العلي.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
6: الحمد

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعينا الكرام، تلا على مسامعكم القارئ بدر العلي ما تيسر من القرآن الكريم. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية الرابعة عشرة بعد المئة من سورة النحل، الواقعة في الصفحة الثمانين بعد المئتين من المصحف الشريف. وفي لقائنا الماضي أنهينا إعراب الآية التي قبلها، وفي هذا اللقاء نبدأ بإعراب هذه الآية التي بين أيدينا: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، هذه الفاء التي صدرت بها هذه الآية يجوز أن تكون الفاء الفصيحة، وهي التي تفصح عن كلام مقدر، والغالب في ذلك الكلام أن يكون شرطا، والتقدير: إن كان الأمر كما علمتم فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. والمراد: إن كان الأمر كما علمتم من أن من يكفر نعمة الله يؤول إلى تلك الحال التي تقدم ذكرها في قوله: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إن علمتم أن من كفر يؤول إلى تلك الحال فلا تفعلوا فعلهم، أو إن علمتم أن من كفر نعمة الله يؤول إلى تلك الحال فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. فالفاء إذن هي الفاء الفصيحة، وهي حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والجملة فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا جواب شرط مقدر، وهي جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. كلوا فعل أمر مبني على حذف النون، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. مما رزقكم الله جار ومجرور، والأصل من ما، فأدغمت الميم في النون فصار حرفا واحدا مشددا من جنس الثاني، أي من جنس الميم. من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، مسم موصول مبني على السكون في محل جر اسم مجرور. والمعنى فكلوا من الذي رزقكموه الله حلالا طيبا. وعلى هذا لا بد أن يكون بعد الاسم الموصول صلة الموصول، وصلة الموصول رزقكم الله حلالا طيبا، وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. رزق فعل ماض مبني على الفتح، كم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به أول، أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به أول، والميم ميم الجمع حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وحركت الميم بالضمة تخلصا من التقاء الساكنين وهما ميم الجمع، والساكن الثاني هو اللام من اسم الله، وإذا التقى ساكنان صحيحان حرك الأول تخلصا من التقاء الساكنين، والغالب في ميم الجمع أن يكون تحريكها بالضم. واسم الله فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.
والمفعول به الثاني للفعل رزق على جعل ما موصولة ضمير مقدر، والتقدير من الذي رزقكموه الله حلالا طيبا، وذلك المفعول به المقدر هو العائد. فإن صلة الموصول لا بد أن تكون مشتملة على ضمير يعود على الاسم الموصول يسميه النحاة العائد، وجاز حذف العائد في هذا الموضع لأن ناصبه فعل، والعائد إذا كان ناصبه فعلا أو وصفا جاز أن يحذف. حلالا حال منصوبة، وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها، وصاحب الحال هو الضمير المحل

للفعل رزق. طيبا صفة لكلمة حلالا منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها، والجملة رزقكم الله حلالا طيبا جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور. وعلى جعل ما نكرة موصوفة نقول في الإعراب ما نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل جر اسم مجرور، وتقدير الكلام على جهة التقريب للمعنى فكلوا من شيء رزقكموه الله حلالا طيبا. وعلى هذا الوجه تكون الجملة الفعلية الواقعة بعدما صفتها فهي في محل جر صفة لما على هذا الوجه الذي أعربنا فيه ما نكرة موصوف. ويجوز فيما أن تكون مصدرية، وتقدير الكلام فكلوا من رزق الله حلالا طيبا. وعلى هذا نقول في الإعراب ما حرف مصدر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ويكون حلالا على هذا الوجه مفعولا به ثانيا للفعل رزقا، لأن ما على جعلها مصدرية تكون حرفا فلا يجوز أن يعود عليها ضمير على القول بحرفيتها، وهو القول المنسوب إلى الجمهور. وعلى هذا نعرب حلالا مفعولا به ثانيا للفعل رزقا. والجملة الفعلية رزقكم الله حلالا طيبا جملة صلة الموصول الحرفي ما لا محل لها من الإعراب. والمصدر المؤول من ما وما دخلت عليه في محل جر اسم مجرور بمن، وتقدير الكلام فكلوا من رزق الله حلالا طيبا. وحرف الجر من يكون متعلقا بالفعل كلوا، كلوا مما رزقكم الله. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر من والفعل كلوا، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر من متعلق بالفعل كلوا. والجملة الفعلية كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا جملة جواب شرط مقدر، والتقدير إن كان الأمر كذلك فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، فتكون هذه الجملة جملة لها محل من الإعراب فهي جواب شرط جازم، وقد اقترن الجواب برابط فتحقق الشرطان اللذان بهما، تكون جملة جواب الشرط لها محل من الإعراب ومحلها الجزم، لأن أداة الشرط التي تقدر عندما تكون محذوفة هي إن دون غيرها من أدوات الشرط أو من حروف الشرط، فإن الحذف فيما يظهر من خصوصيتها لأنها أم الباب، كما جعلوا ذلك أيضا في كان، فإنها تختص دون أخواتها بجواز حذفها في مواضعها المعروفة أو في المواضع المذكورة عند من يقول بأن ذلك يجوز باضطراد على الإطلاق. واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون جملة فعلية معطوفة على الجملة التي وقعت جوابا للشرط. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. أشكروا فعل أمر مبني على حذف النون لأنه اتصلت به واو الجماعة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. نعمة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، واسم الله مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة.

0: على آخره. والجملة الفعلية أشكروا نعمة الله في محل جزم، لأنها معطوفة على جملة في محل جزم، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. إن كنتم إياه تعبدون أسلوب شرط، والجملة الشرطية جملة حالية، وتقدير الكلام أشكروا نعمة الله عابدين له. لا بد لنا من الوقوف عند أركان أسلوب الشرط، وهي أداة الشرط وفعل الشرط وجواب الشرط. أداة الشرط إن، فعل الشرط كنتم، والجواب مقدر دل عليه الكلام المتقدم، والتقدير إن كنتم إياه تعبدون فاشكروا نعمة الله. إن حرف شرط وجزم مبني على السكون لا محل له من الإعراب. كنتم فعل ماض ناقص ناسخ مبني على السكون لأنه اتصل به ضمير الرفع وهو في محل جزم بإن، فإن وإن لم تؤثر على اللفظ أثرت على المحل. تم ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم كان، أو نقول التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع اسم كان. والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وخبر كان إياه تعبدون، وقد وقع الخبر جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. إياه ضمير منفصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به مقدم، أو نقول إيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم. والهاء للإشارة إلى الغيبة حرف مبني على الضم لا محل له من الإعراب، كما هو الحال في كاف الخطاب. ومنهم من يجعل الضمير الهاء وإيا صلة أو وصلة حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به مقدم. ومنهم من يجعلهما ضميرين فيقال في الإعراب إيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. وعاملوه معاملة الظواهر من الأسماء لطوله على خلاف غيره من الضمائر، فإنه مكون من 3 حروف، وغيره من الضمائر إما أن تكون مكونة من حرفين وإما أن تكون مكونة من حرف واحد، فعاملوه معاملة الظواهر من الأسماء. ومن جهة أخرى فقد جاء إيا فيما نقلوا عن العرب مضافا إلى الاسم الظاهر، فجاء عنهم أنهم قالوا إذا بلغ الرجل 60 فإياه وإي الشواب، فقد أضافوا إيا إلى الاسم الظاهر وهو الشواب. تعبدون فعل وفاعل نعربهما في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا لشكره ودليلا على جلالة قدره، حمدا لائقا بجلاله وجماله، فائقا على كل حمد لجزيل نواله وشرف كماله، حمدا لا ينفد إلى الأبد ولا يحصر جمعه بعدد ولا يحصى في الغاية إلى أمد. والصلاة والسلام على رسول الله الممجد ونبيه المسدد الذي جمع المحامد كلها فسماه محمد. اللهم إنا نسألك توفيق أهل الهدى وأعمال أهل اليقين ومناصحة أهل التوبة وعزم أهل الصبر وجد أهل الخشية وطلب أهل الرغبة وتعبد أهل الورع وعرفان أهل العلم، حتى نخافك مخافة تحججنا عن معاصيك، كي نعمل بطاعتك عملا نستحق به رضاك ونستوجب به رحمتك، ونتوكل في أمورنا كلها عليك، إنك على كل شيء قدير. إلهنا، إلهنا، وقف السائلون ببابك ولاذ الفقراء بجنابك ورست سفينة المساكين على ساحل عبابك. إلهنا، إلهنا، كما وعدت عبادك أن ينالهم كرمك لمن أخلص لك أعماله، فتجاوز بقبول التوبة ممن غرق منا في بحر ذنوبه وآثامه. إلهنا، إلهنا، كما قابلت المحسنين بإحسانهم إحسانا، فامنن على العاصين منا بالتوبة والعفو منك كرما وامتنانا. اللهم اجعل لنا حظا ونصيبا من كل خير قدرته في دياجير الليالي وسبحات النهار، من نور تهدي به أو رزق تبسطه أو ضر تكشفه أو ذنب تغفره أو شدة تدفعها أو فتنة تصرفها أو رحمة تنشرها أو معافاة تمن بها. اللهم يا باعث الأموات، يا سامع الأصوات، يا محيي العظام الرفات، يا معيدا لما فات، يا خالق الأرض والسماوات، يا رفيع الدرجات، ابسط لنا من الأرزاق أوسعها ومن العلوم أرفعها ومن البركات أنفعها. اللهم وما قضيته من خير فيسره لنا ووفقنا إليه،
وما قدرته من شر أو ضر فاصرفه عنا واكفنا إياه. يا كافيا أنت حسبنا ونعم الوكيل.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ يوسف بن عبد الله البلوشي.

الرقاب فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فشد

ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن

إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم

تبصرة وذكرى لكل عبد منيب.

وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد

ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه

ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد

بصرك فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد

0: مجيد
1: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم

الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ يوسف بن عبد الله البلوشي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
0: وهذا البلد الأمين.
3: تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر.

ثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

إذ ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت

عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19

والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة.

إذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره

الآخرة وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة.

الساق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق

طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم

0: ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا إلى القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر تلا علينا آيات من الذكر الحكيم.
3: لبيك اللهم لبيك وسعديك والخير في يديك ومنك وإليك. اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا وأشهدك وكفى بك شهيدا أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك وأن الساعة آتية لا ريب فيها

وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وأني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنوبي كلها وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم اقض عنا الدين، واغننا من الفقر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك.

بسم الله الرحمن الرحيم. تمام 11 صباحا، الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان. نشرة الأخبار استهلها بالعناوين: السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان تهنئ المتفوقين في شهادة دبلوم التعليم العام. تواصل شن مزيدا من الضربات الجوية على إيران، وطهران تؤكد سقوط قتلى وجرحى في تلك الهجمات. ومقتل أكثر من 10 أشخاص في هجوم روسي كبير على عدة مدن أوكرانية. إلى تفاصيل هذه الأنباء من إذاعة سلطنة عمان. وجهت السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان حفظها الله ورعاها تهنئة للمتفوقين في شهادة دبلوم التعليم العام للعام الدراسي 2025-2026، ونصت التهنئة على الآتي: أبناءنا وبناتنا الطلبة، بمشاعر ملؤها الفخر والاعتزاز نشارككم فرحة هذا التفوق، ونبارك لكم ما حققتموه من إنجاز مشرف في شهادة دبلوم التعليم العام للعام الدراسي 2025-2026. لقد كان وراء هذا النجاح عزيمة صادقة وجهد متواصل ورعاية كريمة من أسر آمنت بأبنائها وساندتهم، كما كان للمعلمين والمعلمات والكوادر التعليمية والإدارية دور مقدر في التوجيه والمتابعة وغرس حب العلم والاجتهاد. أبناءنا الأعزاء، احملوا هذا التفوق بتواضع، وواصلوا مسيرتكم بثقة، واجعلوا من أخلاقكم الأصيلة وحبكم لعمان نورا يرافقكم في طريق العلم والحياة، فالوطن يفرح بكم وينتظر منكم علما نافعا وعملا صادقا. بارك الله خطاكم وفتح لكم أبواب الخير والتوفيق، وجعلكم دائما قرة عين لأسركم وفخرا لعمان وأهلها.

قال البيت الأبيض إن إيران تواصل المحادثات مع الولايات المتحدة وترغب في التوصل إلى اتفاق. يأتي ذلك في وقت شن فيه الجيش الأمريكي موجة جديدة من الضربات على إيران. وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في بيان إن واشنطن شنت الغارات بهدف تقويض قدرات إيران العسكرية بصورة أكبر. من جانبها أعلنت إيران عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في الهجمات الأمريكية الأخيرة، مشيرة أن الهجمات استهدفت جسورا ومطارا وخطوط سكك حديد. وفي لبنان أضرمت القوات الإسرائيلية النار في عدد من المنازل والمساحات عند أطراف بلدة بيت ياحوم بالجنوب. وفي وقت سابق شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات جوية استهدفت أطراف بلدتي برعشية وبيت ياحون، كما حلقت المسيرات الإسرائيلية فوق الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت وفي منطقة الهرمل وعكار. استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية في غزة باستشهاد فلسطيني وإصابة آخر بجروح جراء غارة نفذتها طائرة إسرائيلية مسيرة استهدفت خيمة تؤوي نازحين في منطقة ميناء غزة غربي المدينة. كما استشهد فلسطيني وأصيب 3 آخرون جراء قصف مدفعي للاحتلال استهدف محيط مفرق بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، فيما استشهد فلسطينيان 2 وأصيب آخرون إثر قصف لطائرات الاحتلال بحي التفاح شمالي شرق المدينة. قتل أكثر من 10 أشخاص وأصيب العشرات في هجوم روسي كبير على عدد من المدن والبلدات الأوكرانية، حيث شنت روسيا هجوما بصواريخ باليستية على كييف خلال الليل، مما أسفر عن مقتل شخصين. كما قتل 3 أشخاص في هجوم روسي بقنبلة موجهة على مدينة زابوريجا، وأصابت صواريخ روسية ميناء أوديسا على البحر الأسود، مما أسفر عن مقتل شخصين. وخارج مدينة خاركيف ذكرت أجهزة الطوارئ أن هجوما بطائرات مسيرة روسية أسفر عن مقتل شخص. كما قتل 3 أشخاص في هجوم بطائرات مسيرة بالقرب من مدينة كوبينتسياك وفي منطقة دونستيك، حيث يتركز معظم القتال على خط الجبهة. قتل شخص في المعارك الدائرة بين الجانبين. وفي المقابل قصفت القوات الأوكرانية منطقة بيلغرود الروسية، مما أسفر عن مقتل شخص. كما ضربت بطائرات أوكرانية مسيرة أهدافا في العمق الروسي، من بينها قاعدة جوية كبيرة ومنشآت لتخزين النفط. وأفادت المصادر أن الطائرات المسيرة تسببت بإصابة عدة أشخاص، كما تسببت في نشوب حريق في قاعدة بإنجز الجوية. هذا وحذرت تركيا من توسع دائرة الحرب الروسية الأوكرانية إلى البحر الأسود لما له من تداعيات اقتصادية على المجتمع الدولي، مؤكدة استعدادها لدعم جهود الوساطة بين البلدين للوصول إلى سلام دائم. وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال زيارة إلى كييف، قال إن أنقرة لا تريد أن ترى الحرب في أوكرانيا تمتد أكثر إلى البحر الأسود، مضيفا بأنه لا يوجد أي مبرر لاستمرار حرب في أوروبا امتدت لخمس سنوات، مشددا في الوقت ذاته على أن موسكو وكييف بحاجة إلى السلام أكثر من أي وقت مضى. وستكثف أنقرة اتصالاتها الدبلوماسية مع البلدين لتعزيز جهود السلام. ثمان دقائق بعد 11 صباحا الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان، أنتم تستمعون إلى نشرة الأخبار. أوصل المؤتمر السنوي 11 لتجربة العملاء والمراجعين الذي نظمته وزارة العمل بضرورة الاستثمار في تنمية القدرات البشرية وتطوير المهارات

والتخصصي في مجال تجربة العميل وتعزيز الإلمام الرقمي لدى الموظفين، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين. وأكدت التوصيات في ختام المؤتمر الذي أقيم في ولاية صلالة بمحافظة ظفار على مدى يومين تحت شعار التوجيهات المستقبلية لتجربة العملاء والمراجعين، أكدت على أهمية إطلاع المؤسسات في القطاعين العام والخاص على قصص النجاح العالمية والإقليمية والمحلية في مجال تجربة العميل والاستفادة منها وتطبيقها بما يتواءم مع البيئة المحلية والقيم المجتمعية. بدأت في محافظة الداخلية فعاليات مهرجان الجبل الأخضر 2026 وتستمر حتى 29 من أغسطس المقبل، وتأتي نسخة هذا العام في وقت تشهد فيه ولاية الجبل الأخضر نقلة متواصلة في قطاعي السياحة والتنمية، مدعومة بحزمة من المشروعات الحكومية والخاصة التي تتجاوز قيمتها 13 مليون ريال عماني. ويقدم المهرجان مجموعة من التجارب الترفيهية التي تعرض للمرة الأولى بمحافظة الداخلية، من بينها الألعاب الهوائية التفاعلية الكبرى وواحة النيون والمعونة العائمة بتقنية الهولوغرام الثلاثية الأبعاد، كما يضم عددا من المناطق التفاعلية التي صممت لتلبية اهتمامات مختلف فئات العمرية، وتشمل واحة العائلة وساحة الشباب وعالم الأطفال في تجربة متكاملة تجمع بين الترفيه والثقافة والتسوق والأنشطة المجتمعية. شاركت سلطنة عمان في أعمال الدورة 29 للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقيس والتعدين التي عقدت على المستوى الوزاري في العاصمة الليبية طرابلس، وناقشت جلسة العمل الأولى مبادرات المنظمة المتعلقة بتعزيز التحول الرقمي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات الصناعة والتقيس والتعدين، كما شهدت الإطلاق الرسمي للمنصة العربية للمؤشرات الصناعية، فيما خصصت جلسة العمل الثانية لاعتماد قرارات الدورة وانتخاب المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين للفترة المقبلة. وتأتي مشاركة سلطنة عمان في هذه الدورة في إطار حرصها على تعزيز العمل العربي المشترك ودعم المبادرات والمشروعات التي تسهم في تطوير القطاع الصناعي والارتقاء بمنظومة التقييس والجودة وتعظيم الاستفادة من الفرص الواعدة في قطاع التعدين بما ينسجم مع أولويات التنمية الاقتصادية المستدامة ويعزز التكامل والتعاون بين الدول العربية في القطاعات الإنتاجية والحيوية. ختام النشرة تذكير بالعناوين. السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان تهنئ المتفوقين في شهادة دبلوم التعليم العام. الولايات المتحدة تواصل شن مزيد من الضربات الجوية على إيران، وطهران تؤكد سقوط قتلى وجرحى في تلك الهجمات. ومقتل أكثر من 10 أشخاص في هجوم روسي كبير على عدة مدن أوكرانية. شكرا لطيب استماعكم، دمتم في حفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة سلطنة عمان تفسير القرآن الكريم تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.
1: أيها الإخوة المستمعون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في حلقتنا لهذا اليوم

0: سنبقى مع تفسير الآية 255 من سورة البقرة، فإلى التفسير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم تسليمًا عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال حديثنا متواصلًا في بيان معاني آية الكرسي شرفها الله تعالى. هذه الآية التي تميزت بما جعل الله سبحانه وتعالى فيها من بيان صفاته العظيمة، التي تجعل المؤمن العارف بها موصولا بربه سبحانه وتعالى في كل ما يأتيه وفي كل ما يذره. وقد وقفنا سابقاً عند بعد قوله تبارك وتعالى في نفس هذه الآية: له ما في السماوات وما في الأرض. ونبدأ الآن ببيان قوله سبحانه: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذه الجملة جاءت بعد الجملة السابقة، الجملة التي تنص على أن ملك السماوات والأرض لله سبحانه، فكل ما في السماوات والأرض هو مملوك لله. ولا ريب أن العقلاء يدخلون في ضمن فهذا العموم في قوله له ما في السماوات والأرض، فهم كغيرهم مملوكون لله سبحانه، ولذلك لا يملكون لأنفسهم ولا يملكون لغيرهم نفعا ولا ضرا. فلئن كانت السماوات والأرض وما فيهما مملوكة لله تبارك وتعالى، فإنه ولا ريب يكون الله سبحانه وتعالى هو المدبر لكل أمر فيهما، فلا يملك أحد ممن هو فيهما أن يحقق لنفسه نفعا أو أن يدفع عنها ضرا إلا بمشيئة الله، فضلا عن كونه قادرا على تحقيق ذلك، فإن تدبير الأمور وتقديرها بيده سبحانه وتعالى وحده. فلذلك أتبعت تلك الجملة الكريمة وهي قوله سبحانه وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض بهذه الجملة الشريفة التي وليتها، وهي قوله سبحانه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي من الذي يملك أن يشفع عند الله تبارك وتعالى إلا بعد الإذن من قبله سبحانه وتعالى. فلا يملك أحد أن يشفع لأحد، ذلك لأن الكل مملوك لله، فتصريف الأمور بيده سبحانه وتعالى هذا. وقبل الدخول في مضمون هذه الجملة الكريمة، نذكر بعض الكلمات التي جاءت فيها. فالله سبحانه وتعالى يقول من ذا الذي يشفع عنده، جاء أولا بكلمة من، ثم كلمة ذا، ثم الاسم الموصول، ثم صلته. ومن من المعلوم أنها أداة استفهام، وهي يستفهم بها عن العقلاء، كما أن ما يستفهم بها عن غير العقلاء غالبا، إلا أن من قد تقترن بذا كما تقترن بها أختها ما، فتأتي بعد هذا، فهل كلمة من مستقلة بدلالتها على المعنى، وذا لها معنى مستقل، أو هما كلمة واحدة؟

العلم. منهم من قال بأن من هي مستقلة عن ذا، فمن اسم استفهام هنا، أداة استفهام، وذا اسم إشارة، أي كلمة يشار بها إلى محسوس غالبا، وقد يشار بها إلى غير المحسوس لإنزاله منزلة المحسوس بعد أن يتبين بأوصافه. وعلى هذا فمن مبتدأ وذا خبرها. وقيل بل هما كلمة واحدة، وهذا الذي اختاره أبو حيان في تفسيره، نظرا إلى أن من ذا لو كانت الكلمتان فيها تمثلان جملة بحيث تكون أحداهما مبتدأ والأخرى خبرا، فإن ذلك يترتب منه أن يمكن الاستقلال بهما في الدلالة على المعنى، ولكن لا يمكن أن تستقل هاتان الكلمتان في الدلالة على المعنى بدون الاحتياج إلى اسم الموصول. وحمل على ذلك أبو حيان معنى ما يقوله الكثير من أن ذا مزيد هنا، كما قالوا بأنها تزاد بعد ما. ومن المعلوم أن التعبير بالزيادة في الكلمات القرآنية أمر فيه تجاوز، فإنه لا ينبغي أن يقال في شيء ورد في القرآن بأنه زائد، لأن الزائد يمكن أن يستغنى عنه، ولا يمكن أن يستغنى عن كلمة جاءت في القرآن الكريم، لأن الإتيان بما يمكن أن يستغنى عنه يعد حشوة، والحشو متعذر أن يكون في كلام الله. كيف وكلام بلغاء البشر يتسامى عنه، فكيف بكلام الله الذي هو على كل شيء قدير، فهو القدير أن يعبر بما يشاء عما يشاء سبحانه وتعالى من غيره، أن تكون هنالك حاجة إلى اعتبار شيء من الكلمات زائدا عما تقتضيه العبارة الفصيحة. ومن المفسرين من قال بأن الاسم الموصول هو المبتدأ، وخبر من ذا، ولكن ذلك يتنافى مع كون الاستفهام له الصدارة في الكلام، فلا ينبغي أن يصار إلى هذا الرأي. والذين قالوا بأن من ذا بمثابة الكلمة الواحدة قالوا بأن الاسم الموصول هو الخبر. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ الشفاعة معلومة مما تقدم في الحديث في تفسير قول الله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، وتفسير قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وإنما دلت هذه الجملة في هذه الآية الكريمة أن الشفاعة يوم القيامة موقوفة على إذن الله سبحانه وتعالى، وهذا يعني أن الشفاعة المعهودة عند البشر مستحيلة على الله، فلا يمكن أن تكون الشفاعة بين يدي الله سبحانه وتعالى كما هو معهود عند البشر.

0: لأن الشفيع من البشر يناصر المشفوع له ويشد أزره، وقد يتوصل المشفوع له بشفاعة الشفيع إلى المشفوع إليه إلى إسقاط حق أو إلى نيل درجة لا يستحقها، إلى إسقاط حق واجب عليه أو نيل درجة أو أجر لا يستحقهما، وإنما ينالهما بمجرد هذه الشفاعة. والشفاعة إما أن تكون إلى عدل من البشر، أي الشفاعة المعهودة بين البشر، إما أن تكون إلى عدل من الناس، وإما أن تكون إلى جائر. فالشفاعة إلى العدل يتحرى العدل فيها المصلحة، فعندما يشفع أحد من الناس إلى حاكم عدل بعد أن يقصد طرده من البلد لما صدر منه من الأعمال المنافية للصالح العام، فإنما يشفع إليه بذكر بعض ما يتصف به من الخصال التي يتقرر معها إبقاؤه، فإبقاؤه لأجل مراعاة تلك الخصال التي يتصف بها، أو لأجل ارتباطه بجهات يخشى منها سوء المغبة بعد قرار طرده عندما ينفذ. وهذا بطبيعة الحال يقتضي أن يكون المشفوع إليه غير ملم بأحوال المشفوع له، سواء تلك الأحوال الخاصة بنفسه أو الأحوال التي تربطه بغيره. فلذلك يقرر العدل التنازل عن قراره بسبب ما يتبين له من المصلحة من قول الشفيع الذي يشفع إليه. أما إن كانت الشفاعة إلى غير عدل فلا ريب أنه لا يقيم للمصلحة والمفسدة وزنا، وإنما يتحكم في الأشياء بمجرد هواه، فعندما يقضي بقرار طرد أحد لا يقضي به مراعاة لمصلحة، وإنما يقضي به استجابة للهوى، وعندما يتنازل عن قراره يتنازل أيضا استجابة لهواه، وكلا الأمرين مستحيل على الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل عليم بشؤون العباد ظاهرها وباطنها أولها وآخرها، وهو مع ذلك سبحانه وتعالى غني عن جميع العباد، فليس هو بمحتاج إلى أحد من خلقه تعالى الله، وهو عدل حكيم يضع الأشياء في مواضعها. فعندما يثيب سبحانه وتعالى يثيب بفضل منه، وعندما يعاقب يعاقب باستحقاق، وهو العليم من أول الأمر بمن يثيبه وبمن يعاقبه. فلذلك لا تبديل لحكمه سبحانه، فعندما يقضي على أحد بأنه من أهل العقوبة فهو من أهل العقوبة، وعندما يقضي لأحد بأنه من أهل المثوبة فهو من أهل المثوبة. فلا تنازل عن شيء مما قضاه الله سبحانه وتعالى في الأزل، لذلك كانت الشفاعة بذلك المعنى مستحيلة على الله. وإنما جاء قوله سبحانه وتعالى إلا بإذنه مؤذنا بأن هنالك شفاعة تحصل بإذنه سبحانه وتعالى، وهذه الشفاعة التي تحصل بإذنه إنما هي من أجل الإكرام، إكرام الشفيع بين يديه سبحانه وتعالى. فالله عز وجل من أول الأمر هو عليم بمن سيشفع فيه الشافعين، وهم الذين ارتضاهم الله، وأولئك الذين يتوبون من معصيتهم ويثوبون إلى رشدهم. ويريد الله سبحانه وتعالى بجانب ذلك أن يكرم أحدا من خلقه بأن يستجيب لدعائه بالرحمة لهؤلاء. فهؤلاء هم الذين يرتضيهم الله، وهم الذين يأذن لخاصته سبحانه وتعالى من رسله ومن أوليائه ومن ملائكته بالشفاعة لهم. فهو سبحانه وتعالى يقول في الملائكة: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. الاستثناء يدل على أن هنالك شفاعة للمرتضين، والله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته واقتضى عدله واقتضى فضله من أول الأمر أن يتقبل الشفاعة في أولئك الذين ارتضاهم سبحانه وتعالى. ويقول تعالى: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. في هذه الآيات يبين الله تبارك وتعالى الحال يوم القيامة، أن الحال في ذلك اليوم يختلف عما هو معهود في هذه الدار، كما نص على ذلك في الكثير من آيات القرآن، كقوله تعالى: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فيوم الدين هو يوم الجزاء العادل الذي يلقى فيه كل أحد جزاءه العادل. والاستثناء في قوله سبحانه وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذا الاستثناء يدل على أن الاستفهام أريد به النفي. فمثله مثل قوله من حيث المعنى، مثل قوله تبارك وتعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ومثل قوله: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. فالمؤدى واحد هذا. وقد ذهب كل من الإمام محمد عبده والسيد محمد رشيد رضا في تفسيرهما المنار إلى أن الاستثناء هنا لا يعني رفع شيء مما يقتضيه النفي السابق، وإنما هو من أجل تقرير أن كل شيء يقع إنما يقع بإذن الله سبحانه وتعالى. وقد تشدد كل من هذين الإمامين في حديثهما حول تعلق الناس بأماني الشفاعات مع الإنغماس في الملذات والشهوات، ومع ما يسمعونه من النذر في كتاب الله تعالى فيما ذكرناه من الآيات. فهم يتلون تلك الآيات الكريمة بترنم، ولكنهم يتصاممون عن نذرها ويحملونها على غير محملها. فهم يتصاممون عن النذر لئلا تنغص عليهم ما هم فيه وعليه من الملذات، ملذات الارتماء في الشهوات. وأشار الإمام محمد عبده إلى ما وردت به الأحاديث من أمر الشفاعة، ولكن بجانب ذلك قال بأن تلك الشفاعة إنما هي شفاعة خاصة كما قلنا، ليست هي للذين استمروا على ارتكاب الموبقات. وأتبع ذلك الإمام محمد رشيد رضا بأن الكل مجمع بأن الله تبارك وتعالى لا تبديل لكلماته ولا إخلاف لحكمه، فحكمه نافذ في عباده، وأنه لا يملك أحد من خلق الله تبارك وتعالى أن يرد قط حكما من أحكام الله. وقال فيما وردت به الأخبار من الشفاعات بأنه محمول على أحد أمرين: إما على التفويض وجعل ذلك مما يعلم حقيقته الله تبارك وتعالى بحيث يعد من المتشابهات، وإما على حمل ذلك على معنى الاستجابة لدعاء الداعين. وهذا المحمل الأخير هو الذي يتفق مع ما تدل عليه نصوص القرآن الكريم، فإن الله تبارك وتعالى يقول: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فهذا دعاء من الذين يحملون العرش ومن حوله، وعلى ذلك يحمل ما ورد من شفاعة الرسل الكرام وأولياء الله تعالى والملائكة، فكل من تلك الشفاعات إنما هي مجرد دعاء، أما كون أحد يملك لأحد شيئا فلا. وعلى الإنسان أن يعمل صالحا، فمن عمل صالحا فلنفسه، من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. يخبر الله تبارك وتعالى هنا بأنه عليم بما بين أيديهم وما خلفهم، ولا ريب أن ذلك يفهم مما سبق من نحو قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذني، وقوله سبحانه: له ما في السماوات وما في الأرض. كل من ذلك يدل على أنه سبحانه عليم بكل شيء، ولكن هذه الدلالة إنما هي دلالة التزام، وقد أراد الله تبارك وتعالى أن ينص على ذلك نصا صريحا واضحا لتكون الدلالة على ذلك دلالة مطابقة، بحيث يتكشف لكل أحد أنه سبحانه هو وحده الذي يحيط بكل شيء علما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. أولا، من هؤلاء؟ من هؤلاء المعنيون؟ ذهب الكثير إلى أن المراد بذلك ما أفاده عموم كلمة ما في قوله سبحانه: له ما في السماوات وما في الأرض. فلا ريب أن العقلاء داخلون في ذلك، ودخول العقلاء في هذا العموم هو الذي أدى إلى ترجيح جانبهم على جانب غيرهم، فكان التعبير عن العقلاء، لأن الاعتداد بهم أكثر من الاعتداد بغيرهم. وقيل بأن المراد بذلك من كان من أولئك من جنس العقلاء، وقيل بأن المراد بذلك أولئك الشفعاء الذين يفهمون من قوله سبحانه: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وهم الرسل المصطفون الأخيار والملائكة المقربون وأولياء الله الصالحون. فهؤلاء أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم بأنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ما المراد بما بين أيديهم؟ فإن العرب تعبر عن ذلك، تعبر بذلك عن الأمام، أي عما هو عكس الخلف، لأن الجهة الأمامية من الإنسان إنما هي بين يديه، فهي معاكسة للجهة الخلفية. ولكن ما المراد إذن على هذا بقوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم؟ فما هو الذي بين أيديهم وما هو الذي خلفهم؟ قيل المراد بما بين أيديهم ما كان قبل أن يولدوا، والمراد بما خلفهم ما كان بعد أن ولدوا ووجدوا. وقيل عكس ذلك، وهذه المعاكسة إنما هي لاعتبار ما الذي يكون بين يدي الإنسان وما الذي يكون خلفه. هل الذي سبقه هو الذي كان بين يديه، أو الذي يأتي من بعد هو الذي يكون بين يديه؟ ذلك لأن الإنسان يتقدمه بأحد الاعتبارين، يتقدمه ما سبق من زمانه ثم يأتي بعد ذلك ما يأتي، ولكن بالنظر إلى حاله هو فهو مدبر عما تقدم من زمانه ومستقبل لما يأتي من بعده. فبحسب اختلاف الاعتبارين عند هؤلاء وهؤلاء كان الاختلاف في المراد بما بين أيديهم وما خلفهم على هذا القول. وقيل المراد بما بين أيديهم الدنيا وما خلفهم الآخرة، وقيل عكس ذلك بناء على الاختلاف في هذين الاعتبارين.
1: مستمعي الأعزاء، ما تبقى من تفسير هذه الآية الشريفة 255 من سورة البقرة سنواصله في حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: كنتم مع تفسير القرآن الكريم،
3: تفسير القرآن الكريم
2: لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.
4: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.

ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض

0: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة أنصتنا وإياكم لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: إذاعة سلطنة عمان. مستمعين الكرام، بعد قليل سنكون في بث مباشر لنقل شعائر صلاة الجمعة المباركة من جامع السلطان قابوس الأكبر.
2: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين. الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى.
3: لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير في يديك، ومنك وإليك. اللهم ما قلت من قول، أو حلفت من حلف، أو نذرت من نذر، فمشيئتك بين يدي ذلك كله، ما شئت كان، وما لم تشأ لم يكن. إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا، وأشهدك وكفى بك شهيدا، أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وأني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنوبي كلها، وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا بالاجتماع على الخير مع الأهل والأحباب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خير من جالس الناس فأحسن الخطاب، وأفضل من نصح وأرشد فأصاب، صلى الله عليه وسلم وعلى آله والأصحاب. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن اللقاءات الإنسانية من أعظم ما يبنى به المجتمع، وأنما ما يزرع فيه الخير وتحفظ به الأخلاق. وقد أمر ربنا جل شأنه نبيه صلى الله عليه وسلم بمجالسة الفضلاء أهل الصلاح، فقال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أيها المؤمنون، لقد أولى النبي صلى الله عليه وسلم لقاءاته بالناس عناية عظيمة لما فيها من خير الدنيا والآخرة، فكانت تلك اللقاءات مدرسة يتلقى فيها الصحابة العلم والأدب والإيمان، ولم يتركوا رضوان الله عليهم فرصة يلتقون فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا استغلوها أحسن استغلال، فيجلسون معه صلى الله عليه وسلم في المسجد وفي البيوت أو خارجها. وكان النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتكريم يذكرهم بالله ويعلمهم الكتاب والحكمة ويربيهم على مكارم الأخلاق. ولا عجب أن تلكم الحلق الإيمانية سبباً في رحمة الله ونزول سكينته على المؤمنين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم

إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. أيها المسلمون، لقد حثنا الإسلام على أن تكون لقاءاتنا عامرة بذكر الله، بعيدة عن كل ما يسخطه. يقول الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وعلى المسلم أن يضبط نفسه قولاً وفعلاً، فهو مسؤول عن كل ما يصدر منه. والله جل شأنه يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً. وهنا يأتي تحذير الشرع الحنيف من أن يقع المسلمون في أمور ينبغي لهم تجنبها في اجتماعاتهم كسوء الظن والغيبة والنميمة. فالله جل شأنه يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فالغيبة يا عباد الله آفة العلاقات ومفسدة المودات، فهي من أسرع الطرق إلى هدم الأخوة وإثارة العداوة. عباد الله، يجدر بالمرء وهو يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الناس أن يلتزم بالصدق في الحوار، وأن يتجنب الكذب واللغو وترويج الإشاعات. وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع. ومما يجعل المؤمن تحليه بالتواضع أمام إخوانه، فلا يتعالى ولا يمشي بينهم بالغرور، وإذا تكلم خفض صوته وأحسن حواره وتلطف في خطابه. وقد أمر ربنا جل شأنه بذلك فقال: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فاتقوا الله عباد الله، وتذكروا أن الأدب في التعامل يرفع شأن أصحابه، أما الصخب والخصام فيذهب البركة كلها. والله جل شأنه يقول: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم، إنه هو البر الكريم.

الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده الشاكر لإحسانه، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فيا عباد الله، لقد كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في لقاءاته مع الناس مثلاً أعلى في الهداية والأدب، فكان صلى الله عليه وسلم إذا جلس مع أصحابه يقبل عليهم بوجهه، ويشرك الجميع في الحديث، فيسمع الصغير والكبير، ويربي أصحابه على الأدب والحكمة، ولم يكن

0: صلى الله عليه وسلم فظًّا في القول ولا غليظًا في الطبع، والله تعالى يقول له: فبما رحمةٍ من الله لنت لهم ولو كنت فظًّا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يعلمهم ولا يثقل عليهم، ويتعهدهم بالمواعظ ليشتاقوا إلى العلم. وعلى هذا نهج أصحابه رضوان الله عليهم، فهذا عبد الله ابن مسعود يذاكر الناس العلم في كل خميس، فقال له أحد أصحابه: لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. قال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. وكان يجالس أصحابه بالحلم والحياء، ويربيهم على السكينة والوقار، فلا صخب ولا رفع للأصوات. والله جل شأنه يقول: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. فاتقوا الله عباد الله، ولنقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولنجعل لقاءاتنا منابر للذكر، وميادين للعلم، ومحاضن للقيم، ولنتجنب كل ما يفسدها من لغو أو معصية. وليكن شعارنا قول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت. هذا، وصلوا وسلموا على إمام المرسلين وقائد الغر المحجلين، فقد أمركم الله بالصلاة والسلام عليه في محكم كتابه العزيز، حيث قال عز قائلًا عليمًا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين، وعن أزواجه أمهات المؤمنين، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن المؤمنين والمؤمنات، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك أن ترزق كلا منا لسانا صادقا ذاكرا، وقلبا خاشعا منيبا، وعملا صالحا زاكيا، وإيمانا ثابتا راسخا، ورزقا حلالا طيبا واسعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ووحد اللهم صفوفهم، واجمع كلمتهم على الحق، واكسر شوكة الظالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم ثبتهم واربط على قلوبهم، واخذل عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم ربنا احفظ أوطاننا وأعز سلطاننا، وأيده بالحق، وأيد به الحق يا رب العالمين. اللهم أسبغ عليه نعمتك، وأيده بنور حكمتك، وسدده بتوفيقك، واحفظه بعين رعايتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نستغفرك استغفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

استووا واستقيموا واعتدلوا، أتموا الصفوف الأول فالأول، سارعوا إلى ملء الفراغات التي في الصرح الداخلي.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله

0: rahmetullah.
1: مستمعين الكرام، نقلنا لكم شعائر صلاة الجمعة المباركة من جامع السلطان قابوس الأكبر.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، تستمعون الآن إلى مصحف القراء الثلاثة الشيخ الطبلاوي والشيخ الصياد والشيخ غلوش، ما تيسر من آي الذكر الحكيم.

قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولو

فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين.

النار ومن حولها، فسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز.

علما. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان

غيب فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت

0: ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين.
1: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة

0: كنت مع مصحف القراء الثلاثة، الشيخ الطبلاوي والشيخ الصياد والشيخ غلوش، ما تيسر من آي الذكر الحكيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت.

واصرف عنا سيئها إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا ووسع لنا في دارنا وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: والاجتماع دائما مطلوب في الدين وهو في الهدى محبوب، من ذلك الصلاة في الجماعة فإنها من أحسن البضاعة، واختلفوا فقيل فر عيني تلزم كل واحد بالعين، وقيل إنها على الكفاية، وقيل سنة لها عناية، وجار مسجد فلا يصلي في غيره إلا صلاة النفل، فإنها تسن في الأبيات لطلب الإخفاء والإخبات، من لازم الصلاة في الجماعة فنحره ملأه بالطاعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: بارك الله فيكم.
4: آمين.
3: حضرتم؟
4: نعم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
4: آمين.
3: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
4: آمين.
3: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك.
4: آمين.
3: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.
4: آمين.
3: اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك.
4: آمين.
3: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.
4: آمين.
3: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا.
4: آمين.
3: والاجتماع دائما مطلوب في الدين وهو في الهدى محبوب، من ذلك الصلاة في الجماعة فإنها من أحسن البضاعة، واختلفوا فقيل فرض عين تلزم كل واحد بالعين، وقيل إنها على الكفاية، وقيل سنة لها عناية، وجار مسجد

0: فلا يصلي في غيره إلا صلاة النفل، فإنها تسن في الأبيات لطلب الإخفاء والإخبات. من لازم الصلاة في الجماعة فنحره ملأه بالطاعة، وفضلها أعظم بالإطلاق، وتركها علامة النفاق. من ثم قالوا إنه رفيض لو دمعه من خوفه يفيض، ومن هنا قالوا خسيس الحال بتركه لأفضل الأعمال. لم يعذر المختار خير البشر ابن أم مكتوم ضرير البصر، بل قال فيه أجب النداء ولم يكن يعتبر العمى. فالفاتح البصير أولى وأحق يلزمن فعلها إذا انطلق، يؤدبنه إمام الأدب كما اقتضاه نظر المؤدب. والمصطفى هم بأن ينطلق إلى بيوتهم لكي يحرق، وأغلب المقال فيهم منكر أفعالهم وهو حديث شهرا. واضب عليها واتخذها عادة، فإنها من أفضل العبادة، وصلينها خلف كل بر وفاجر مع عدم الأبر. ولا تمل لمن يقول صلي منفردا إن لم تجد ذا عدل، فإنه مخالف للسنة، والحق في الأول أكمل فاتبعنا، والحق في الأول فاتبعنا. ثم حفظتم الأبيات؟ لابد من حفظها. ثم من حفظ المتون؟
1: حاز
0: الفنون. نزل حديث حول صلاة الجماعة، وقفنا عند قول ناظم واختلفوا، فقيل فرض عين تلزم كل واحد بالعين، وقيل إنها على الكفاية، وقيل سنة لها عناية. ما كذاك؟
1: نعم.
0: وذكرنا معكم تعريفات الواجب والحرام والمندوب والمكروه والمباح والسنة، زين، السنة المؤكدة إلى غير ذلك. نكمل إن شاء الله. تعرف الواجب أنت حواري، ما هو الواجب؟
1: نعم. الواجب هو ما طلب فعله طلبا جازما، بمعنى أنه يثاب فاعله امتثالا ويعاقب تاركه.
0: ويعاقب. أحسن، شكرا. إيش الفرق ما بين الواجب والفرض سلطان؟
2: نعم. الفرض قيل هو ما ثبت بدليل،
0: قيل بمعنى واحد، فرض الواجب بمعنى واحد.
2: نعم. قيل هما بمعنى واحد. وقيل الفرض ما ثبت بدليل قطعي.
0: قطعي. زين.
2: والواجب ما ثبت بدليل ظني.
0: بدليل ظني. زين.
2: فالفرض فالواجب لازم والفرض ألزم.
0: ألزم. نعم. زين. إيش الفرق ما بين فرض الكفاية وفرض العين؟
1: نعم.
0: معاد.
1: نعم. فرض العين ما يجب فعله على كل مكلف بنفسه ولا يسقط فعل غيره عنه. فرض الكفاية ما كان وجوبه على جميع المكلفين، فإذا فعله بعضهم سقط عن الباقين.
0: أحسن، شكرا. زين. زين. أتعرف الحرام؟
1: نعم. الحرام ما طلب تركه طلبا جازما، بمعنى أنه يثاب تاركه امتثالا.
0: نعم.
1: ويعاقب فاعله.
0: زين. أحسن، شكرا. إيش الفرق بين المندوب والواجب؟ تعرف؟
3: الواجب ما طلب فعله طلبا جازما.
0: جازما. بمعنى أنه يثاب فاعله. أها.
3: امتثالا ويعاقب تاركه.
0: زين. والمندوب يثاب فاعله ولا
3: يعاقب تاركه.
0: ولا. أه؟
3: ولا يعاقب
0: ولا تاركه. أحسنت. زين. مكروه.
1: نعم. المكروه ما طلب تركه طلبا غير جازم، بمعنى أنه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله.
0: أحسنت. مباح.
1: نعم. وما كان من الأفعال غير مأمور به ولا منهي عنه لذاته، ولا يترتب عليه ثواب ولا عقاب إلا بالنية.
0: ولا يترتب عليه ثواب ولا عقاب إلا بالنية. إلا بالنية.
1: إلا بالنية.
0: زي طيب. إذا أنت عليك الحال النوم مباح، النوم مكلف شيء.
1: نعم.
0: إذا مثلا نمت بالنهار خيلولة، أنا كفحال ناوي تقوي تنوي بذلك النوم تقوي على قيام الليل، هل أنت كفحال هذا النوم مباح انقلب عبادة ولا ما انقلب عبادة؟
1: تحول إلى عبادة.
0: عبادة تستحق الثواب بذلك؟
1: نعم.
0: بسبب إيش؟
1: النية.
0: بسبب النية. لو إنسان مثلا أكل أكلا وقصد بذلك أكل تقوي على معصية، لكن هو مباح، ما كذاك شيء؟
1: نعم.
0: لكن هل

0: الحريني تعتبر مأثوم ولا هذا يعتبر مأثوم ولا غير مأثوم؟
1: يعتبر مأثوم
0: بسبب ايش؟
1: النية.
0: بسبب النية. سنة؟
2: نعم
0: نعم.
2: السنة
0: هذا كأخوه هيك أخوه ما يتكلم.
2: السنة هي الطريقة المسلوكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
2: والسنة المؤكدة هي ما أكد طلب فعله من المكلفين، فمن تركه فهو خسيس المنزلة عند المسلمين ولا يفضي به الحال إلى الفسق.
0: الفسق زين حسن شكرا. زين تطوع.
3: نعم شكرا.
0: نعم.
3: قوم التبرع
0: بما لا يلزم. بما لا
3: بما لا
0: يلزم. فمن تطوع خيرا فهو خير له. التطوع بما لا يلزم. زين النفل.
3: نعم.
0: بالنفل. أين الشامي؟
4: النفل وزيادة عبادة له لا عليه.
0: هي عبادة زيادة عبادة شرعت لنا. زيادة عبادة
4: شرعت لنا
0: لا علينا. طيب زين زين. هناك 9000 بعض قال بمعنى واحد 9000 بعض قال هذه الألفاظ 9 بمعنى واحد. ايش التسعة؟
2: نعم شو.
3: نعم.
2: وقيل إن المندوب والمستحب والمرغب فيه والنفل والتطوع والحسن والسنة والفضيلة والوسيلة ألفاظ مترادفة ومعناها واحد، وهو ما رجح الشارع فعله على تركه وجاز تركه.
0: وجاز تركه أحسن. النفل والتطوع الوسيلة المستحب الحسن الفضيلة وسنة مرغب فيه أتى تاسعها المندوب فاحفظ يا فتى ما رجح الشارع فعله على ترك له وجاز أن لا يفعل. كم بيت الله. النفل والتطوع الوسيلة والمستحب الحسن الفضيلة وسنة مرغب فيه أتى تاسعها المندوب فاحفظ يا فتى ما رجح الشارع فعله على ترك له وجاز أن لا يفعل. زين لو كتبتم من الأبيات الثلاثة تسعينون بي على حفظ هذه الألفاظ. مرة. النفل والتطوع الوسيلة والمستحب الحسن الفضيلة. زين. وسنة مرغب فيه أتى تاسعها المندوب فاحفظ يا فتى ما رجح الشارع فعله على ترك له وجاز أن لا يفعل. الأبيات الثلاثة يا أبي سبحان الأبيات الثلاثة نبأ فيه هذه 9000. طيب زين. واختلفوا فقيل فرض عين. واختلفوا من ما اختلفوا اختلف العلم. واختلفوا فقيل فرض عين. فقيل فرض عين تلزم من اختلفوا فيه في حكم صلاة الجماعة. وقال خلاف في حكم صلاة الجماعة. فاختلفوا فقيل فرض عين تلزم كل واحد بالعين. وقيل إنها على الكفاية وقيل سنة لها عين. قيل فرض عين وقيل فرض كفاية وقيل سنة مؤكدة. سنة مؤكدة. ممن قال بأنها فرض عين من القول نقول بأنها فرض عين ينسب إلى ابن عباس. يعني فرض عين نقول بأنها فرض عين ينسب لابن عباس ومال إليه الإمام أبو سعيد الكدمي وصححه شيخنا الخليلي أبقاه الله. ولهذا القول أدلة كثيرة منها أن الله سبحانه وتعالى شرع صلاة الخوف في جماعة في ذلك في تلك الشدة في حال الخوف أمروا أن يصلوا جماعة وينقسم الزحف إلى طائفتين طائفة تواجه العدو وطائفة تصلي مع الإمام جماعة على حسب الخلاف بين هل يصلون مع الإمام ركعة والطائفة تواجه العدو ثم تأتي الطائفة التي واجهت العدو وتصلي مع الإمام ركعة وتنصرف الطائفة التي صلت مع الإمام لتواجه العدو أو يصلوا ركعتين ركعتين على حسب الخلاف. لكن مع هذا كله أنا أمر بهش بأداء الصلاة في جماعة. مكذاك من يكون كل آية تدل على هذا؟ ممكن الشامي ممكن اليمني، ممكن حامد، تفضل. وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة

طائفة أخرى ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم

0: أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا.
1: أحسنت, شكرا شكرا شكرا, أحسنت. طيب, وكذلك كثير من الأحاديث تدل على إيش؟ على نصر جماعة أربعين, منها حديث الربيع بن الحبيب أيضا عباس ما قال. نعم
2: نعم
1: نعم, هو
2: عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. قال الربيع يعني بذلك والله أعلم الفضل ما بين صلاته في المسجد وصلاته في بيته, ومن صلى في بيته جادت صلاته باتفاق الأمة. رواه الربيع بن حبيب في مسنده.
1: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد, زين. وحديث الثاني نعم, حديث الأعمى.
3: نعم, عن أبي هريرة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائل يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له أن يصلي في بيته فرخص له. فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. رواه مسلم.
1: نعم, أحسن, شكرا. ما يذكر حديث آخر؟
2: نعم.
1: نعم.
4: عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن بها ثم آمر رجلا يؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فمحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. رواه الربيع بن حبيب.
1: أحسن. حديث آخر, حديث التحريق, الهم بالتحريق أيضا الذي رواه مسلم, يأتي به.
5: نعم. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من الحطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار.
1: النعم.
5: رواه مسلم.
1: أحسن, شكرا. نعم, حيث آخر من سمع المنادي من يأتي به, من سمع النداء فلم يجب لا صلاة لا معذر.
3: نعم. نعم. نعم. عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر فلا صلاة له. قالوا وما العذر؟ قال خوف أو مرض. رواه الحاكم.
1: أحسن, وستأتي الأعذار إن شاء الله بالفائدة التي نختم بها هذا الدرس. زين. طيب, عرفتم الآن؟ فاختلفوا فقيل فرض عين تلزم كل واحد بالعين فقيل إنها الكفاية. طيب, هي تفرع لها فرض كفاية وفرض عين. الذي يقول أنها صار جمع فرض عين ويقول اللي تركها من أحد غير عذر, غير عذر شرعي, فتبع هالك ولا مهالك؟
3: هالك.
1: نعم, ولا يقول بأنها فرض كفاية, يقول إذا قام بها البعض سقط على الباقي. ما قلت فيه؟
3: نعم.
1: ولا يقول سنة مؤكدة, يقول

0: كما يقول ذلك هو خسيس، لأن عرفت متمنى أن ترك خسيس منزله، هكذا السنة عرفته سابقا، خسيس المنزل عند المسلمين. زين، واختلفوا فقيل فرض عين تلزم كل واحد بالعين، وقيل إنها على الكفاية. قوله إنها ضمير على شيء
1: صلاة الجماعة،
0: وقيل إنها على الكفاية، وقيل سنة لها عين. إيش بتعرف فرض؟ فقيل فرض عين، أسرع فرض.
2: نعم شيء.
0: نعم.
2: خبر.
0: تمت محو. قيل هي فرض عين. وهي بتعرف سنة، وقيل سنة.
2: كذلك.
0: خبر تلا محو. سنة لها عين. زين. واختلفوا فقيل فرض عين تلزم كل واحد بالعين، وقيل إنها الكفاية، وقيل سنة لها عناية. زين، وجار مسجد فلا يصلي. طيب، إذا وقفنا في قول النووي وجار مسجد فلا يصلي في غيره إلا صلاة النفل فإنها تسن في الأبيات لطلب الإخفاء والإخفاء. إن شاء الله مواصل الحديث في الحلقات الآتية إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله وارثا منا، واجعل ثوارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

0: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم قصة وعبرة. أصعب اختبار يمكن أن يمر به إنسان هو أن يطلب منه التخلي عن أغلى ما يملك، لكن ماذا لو طلب منك أن تقتل أغلى ما تملك بيدك؟ نحن اليوم أو في هذا اللقاء أمام مشهد يتجاوز حدود العقل والمنطق. شيخ كبير طاعن في السن يمسك سكينا حادة ويضعها على رقبة ابنه الوحيد الذي انتظره عشرات السنين. بطبيعة الحال الأب لا يريد القتل والابن لا يريد الموت، ولكن كلاهما يريد شيئا واحدا، تنفيذ أمر الله عز وجل. في تلك اللحظة الفاصلة حدث أغرب عطل فني كما يقال في تاريخ الفيزياء. السكين الحادة رفضت أن تقطع ذلك اللحم الطري. كيف تحولت هذه المحنة إلى عيد نحتفل به كل عام؟ نعم، نحن أمام قصة إبراهيم الخليل عليه السلام، هذا النبي العظيم الذي جاهد وصبر. رزق في شيخوخته بغلام حليم هو إسماعيل عليه السلام، تعلق قلبه بهذا الغلام فهو ثمرة العمر وأنيس الوحشة. فلما بلغ معه السعي، أي سن الحركة والعمل ومساعدة أبيه، جاء هذا الأمر الصادم. رأى أنه يذبح ابنه، أمر إلهي مباشر. لو كان إبراهيم عليه السلام ملكا متسلطا لأخذ ابنه وذبحه دون نقاش، لكنه أب رحيم وقائد حكيم. ماذا فعل إبراهيم عليه السلام؟ ذهب إلى ابنه وعرض عليه الأمر بأسلوب المشاركة للإجبار. يا بني، إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. يستشيره في ذبحه؟ أي مستوى من التواصل هذا؟ جاء الرد من الابن الذي تربى في مدرسة النبوة، ردا يزلزل الجبال ثباتا: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. استسلم الاثنان، وهنالك كما جاء في قوله تعالى: تله لليبين، أي كبه على وجهه لئلا ينظر في عيني ابنه فترق عاطفته وتضعف يده. لحظة صامتة مرعبة، السكين تلمع في الشمس، وضعها على الرقبة، ضغط بقوة، سحبها، ولكن السكين لا تقطع. السكين تعصي أمر إبراهيم لتطيع أمر رب إبراهيم. لقد سلب الله منها خاصية القطع كما سلب من النار خاصية الإحراق. وفي غمرة هذا الصراع النفسي نزل الفرج من السماء وفديناه بذبح عظيم. أيها الإخوة والأخوات، هذه القصة ليست مجرد قصة طاعة، بل هي مدرسة في العلاقات الإنسانية وإدارة المشاعر. فمن العبر من هذه القصة أولها أدب القيادة والمشاركة. إبراهيم عليه السلام كان يملك أمرا إلهيا، وكان بإمكانه التنفيذ فورا، ولكنه اختار فانظر ماذا ترى. لماذا؟ أراد أن يكون ابنه شريكا في الأجر وليس ضحية للقهر. وهذا درس لكل مدير ولكل مسؤول، حتى في القرارات الصعبة والمصيرية عليك أن تشرك فريقك وأبنائك، إنك بذلك تحولهم من منفذين مكرهين إلى أبطال مساهمين. المشاركة تصنع الالتزام. وثانيا، قاعدة السكين لا تقطع إلا بإذن الله، هذا درس عقدي ونفسي عظيم. نحن في حياتنا نخاف من سكاكين كثيرة، سكين المرض وسكين الفقر وسكين الفصل من العمل وسكين كلام الناس، نراها حادة نشعر بها على رقابنا، لكن نتذكر قصة سيدنا إسماعيل عليه السلام. الأسباب المادية لا تعمل إلا إذا أذن المسبب لها وهو الله سبحانه وتعالى. كم من مرة مرت بأحدنا أزمة يظن أنها ستقصم ظهره، لكنها مرت بردا وسلاما. فعلينا أن نثق بالله وألا نرتعب من الأسباب. والأمر الثالث، الاستسلام يجلب السلام. لاحظوا المفارقة، عندما استسلم إبراهيم وإسماعيل للأمر الصعب جاء السلام والفرج. القاعدة تقول الفرج يأتي عند كمال الانقياد. في اللحظة التي تتوقف فيها عن الاعتراض الداخلي على قدر الله ونقول بصدق يا ربي رضيت، تتغير المعادلات ويتحول الذبح إلى فداء والمحنة إلى منحة. فإذا رفع إبراهيم السكين ونزل ذلك الكبش فداء لإسماعيل، وقامت شعيرة الأضحية التي يحييها ملايين المسلمين في كل عام. فعلينا أن ننظر إلى كل هذه المعاني وهذه الفوائد في هذه القصة الرائعة الكريمة، ونستفيد منها بعون الله تعالى، ونأخذ منها ما ينفعنا زادا لدنيانا ولأخرانا. أيها الإخوة، استودعكم الله ونلقاكم في لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، الكهف والتعامل مع الشائعات.

0: تمنحنا قوة وثباتا ووعيا مستنيرا، وتهيئ لنا من أمرنا رشدا في هذا الزمن الذي تتدفق فيه المعلومات بصور هائلة، وهوس البعض في الأكثر رواجا والأسبق والأسرع والأكثر إثارة وجذبا، طمعا في تصدر المشهد، فقد تنقلب الشائعة إلى حقيقة مزيفة فتشوه وتربك وتضلل وتفسد التصورات المعرفية والمجتمعية. وحين نتدبر سورة الكهف المباركة فإننا واجدون في آياتها المشرقة منهجا إيمانيا واضحا وإطارا فكريا صارما، حماية للعقل من التخبط في غياهب الظنون والتقلب في متاهات التحليلات المتخبطة والأوهام، مفتقرة للدليل والبرهان والهدى. فنجد في قصة أصحاب الكهف ما تلفت إليه مما يظهر لدى بعض الناس من الآفات المعرفية الهدامة والتي تهدم مساعي وجهودا وتثير البلبلة كالتخرص والتخمين والتكهن وبناء الأحكام على أوهام وادعاءات باطلة لا تقوم على برهان بين، رجما بالغيب، تحدث بلا علم، واشتغال بهوامش وتفاصيل لا ترجى منها ثمرة ولا تفيد عملا ولا تضيف قيمة معرفية ولا تسهم في بناء وعي. كما تنبهنا سورة الكهف المباركة إلى الحذر من تضييع الأوقات في استقاء الأخبار من غير مصادرها الموثوقة المحكمة، فتأتي الدعوة القرآنية الحاسمة في قوله تعالى: فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. دعوة تقطع الجدل العقيم وتمنع من سؤال أولئك الذين لا يملكون الحقيقة أو الذين يتقصدون تزييفها، لتمضي النفوس المؤمنة على منهجية ترسمها لها هذه السورة الكريمة، قائمة على ثلاثية التثبت العلمي والإعراض عن الاستزادة المعرفية غير الواعية وحصانة الاستفتاء، وبه يكون التحقق والتحري قبل النشر، ومجانبة العبث المعرفي والاستهلاك العشوائي للمعلومات، ليكون حصر تلقي الأخبار والمعلومات من جهات موثوقة صادقة. وبذلك تحول آيات سورة الكهف المباركة متدبريها من ذوي استهلاك سلبي للشائعات إلى أصحاب عقول واعية ممحصة متثبتة متبينة، تحمي أمن المجتمع نفسيا وفكريا، ليكونوا من أهل هذا الكهف المتين والحصن المنيع. تدبر، نور العقل، وأحسن منطقا فعلا، يبيد الغي والجهل، فقم نتلو كتاب الله. فهيا بنا لله ربنا، فثم استجلاء للحقائق وجلاء للشك والريب.
1: روائع القطوف.
2: كنتم مع روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر

من إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم

إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن

بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم

الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم

انتقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟

نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار

وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون.

أنفسهم وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون.

ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون

وأذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للمؤمنين.

فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير

وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا

لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون

فروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون.

سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا

ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا في الدقائق الماضية لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.

0: كنا مع تلاوة لآيات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.
1: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض، وبيده الرفع والخفض، والإبرام والنقض، والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون، والوباء وعظيم البلاء، في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا، وعيشا مزيدا، في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا، ورزقا دارا، وعملا بارا.
2: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم، يتلوها على مسامعكم القارئ ماجد الحازمي.

عورتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا

لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا عليكم القارئ ماجد الحازمي آيات من الذكر الحكيم.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

عند الآية الرابعة عشرة بعد المئة من سورة النحل الواقعة في الصفحة الثمانين بعد المئتين من المصحف الشريف. وفي لقائنا الماضي أنهينا إعراب الآية التي قبلها، وفي هذا اللقاء نبدأ بإعراب هذه الآية التي بين أيدينا. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، هذه الفاء التي صدرت بها هذه الآية يجوز أن تكون الفاء الفصيحة، وهي التي تفصح عن كلام مقدر، والغالب في ذلك الكلام أن يكون شرطا، والتقدير إن كان الأمر كما علمتم فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. والمراد إن كان الأمر كما علمتم من أن من يكفر نعمة الله يؤول إلى تلك الحال التي تقدم ذكرها في قوله وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إن علمتم أن من كفر يؤول إلى تلك الحال فلا تفعلوا فعلهم، أو إن علمتم أن من كفر نعمة الله يؤول إلى تلك الحال فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. فالفاء إذن هي الفاء الفصيحة، وهي حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والجملة فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا جواب شرط مقدر، وهي جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. كلوا فعل أمر مبني على حذف النون، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. مما رزقكم الله جار ومجرور، والأصل من ما، فأدغمت الميم في النون فصار حرفا واحدا مشددا من جنس الثاني أي من جنس الميم. من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، مسم موصول مبني على السكون في محل جر اسم مجرور. والمعنى فكلوا من الذي رزقكموه الله حلالا طيبا. وعلى هذا لا بد أن يكون بعد الاسم الموصول صلة الموصول، وصلة الموصول رزقكم الله حلالا طيبا، وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. رزق فعل ماض مبني على الفتح، كم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به أول، أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به أول، والميم ميم الجمع حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وحركت الميم بالضمة تخلصا من التقاء الساكنين وهما ميم الجمع والساكن الثاني هو اللام من اسم الله، وإذا التقى ساكنان صحيحان حرك الأول تخلصا من التقاء الساكنين، والغالب في ميم الجمع أن يكون تحريكها بالضم. واسم الله فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والمفعول به الثاني للفعل رزق على جعل ما موصولة

ضمير مقدر والتقدير من الذي رزقكموه الله حلالا طيبا، وذلك المفعول به المقدر هو العائد، فإن صلة الموصول لا بد أن تكون مشتملة على ضمير يعود على الاسم الموصول يسميه النحاة العائد، وجاز حذف العائد في هذا الموضع لأن ناصبه فعل، والعائد إذا كان ناصبه فعلا أو وصفا جاز أن يحذف. حلالا حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها، وصاحب الحال هو الضمير المحذوف الذي وقع مفعولا به ثانيا للفعل رزق. طيبا صفة لكلمة حلالا منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها، والجملة رزقكم الله حلالا طيبا جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور. وعلى جعل ما نكرة موصوفة نقول في الإعراب: ما نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل جر اسم مجرور، وتقدير الكلام على جهة التقريب للمعنى: فكلوا من شيء رزقكموه الله حلالا طيبا. وعلى هذا الوجه تكون الجملة الفعلية الواقعة بعد ما صفتها، فهي في محل جر صفة لما على هذا الوجه الذي أعربنا فيه ما نكرة موصوف. ويجوز فيما أن تكون مصدرية، وتقدير الكلام: فكلوا من رزق الله حلالا طيبا. وعلى هذا نقول في الإعراب: ما حرف مصدر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ويكون حلالا على هذا الوجه مفعولا به ثانيا للفعل رزق، لأن ما على جعلها مصدرية تكون حرفا فلا يجوز أن يعود عليها ضمير على القول بحرفيتها، وهو القول المنسوب إلى الجمهور. وعلى هذا نعرب حلالا مفعولا به ثانيا للفعل رزق، والجملة الفعلية رزقكم الله حلالا طيبا جملة صلة الموصول الحرفي ما لا محل لها من الإعراب، والمصدر المؤول من ما وما دخلت عليه في محل جر اسم مجرور بمن، وتقدير الكلام: فكلوا من رزق الله حلالا طيبا. وحرف الجر من يكون متعلقا بالفعل كلوا، كلوا مما رزقكم الله، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر من والفعل كلوا، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر من متعلق بالفعل كلوا. والجملة الفعلية كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا جملة جواب شرط مقدر، والتقدير: إن كان الأمر كذلك فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، فتكون هذه الجملة جملة لها محل من الإعراب، فهي جواب شرط جازم وقد اقترن الجواب برابط فتحقق الشرطان اللذان بهما، تكون جملة جواب الشرط لها محل من الإعراب ومحلها الجزم، لأن أداة الشرط التي تقدر عندما تكون محذوفة هي إن دون غيرها من أدوات الشرط أو من حروف الشرط، فإن الحذف فيما يظهر من خصوصيتها لأنها أم الباب، كما جعلوا ذلك أيضا في كان، فإنها تختص دون أخواتها بجواز حذفها في مواضعها المعروفة أو في المواضع المذكورة
عند من يقول بأن ذلك يجوز باضطراد على الإطلاق. واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون، جملة فعلية معطوفة على الجملة التي وقعت جوابا للشرط. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. أشكروا فعل أمر مبني على حذف النون لأنه اتصلت به واو الجماعة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. نعمة مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، واسم الله مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والجملة الفعلية أشكروا نعمة الله في محل جزم لأنها معطوفة على جملة في محل جزم، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. إن كنتم إياه تعبدون أسلوب شرط، والجملة الشرطية جملة حالية، وتقدير الكلام أشكروا نعمة الله عابدين له. لا بد لنا من الوقوف عند أركان أسلوب الشرط، وهي أداة الشرط وفعل الشرط وجواب الشرط. أداة الشرط إن، فعل الشرط كنتم، والجواب مقدر دل عليه الكلام المتقدم والتقدير إن كنتم إياه تعبدون فاشكروا نعمة الله. إن حرف شرط وجزم مبني على السكون لا محل له من الإعراب. كنتم فعل ماض ناقص ناسخ مبني على السكون لأنه اتصل به ضمير الرفع وهو في محل جزم بإن، فإن وإن لم تؤثر على اللفظ أثرت على المحل. تم ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم كان، أو نقول التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع اسم كان. والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وخبر كان إياه تعبدون، وقد وقع الخبر جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. إياه ضمير منفصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به مقدم، أو نقول إيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم. والهاء للإشارة إلى الغيبة حرف مبني على الضم لا محل له من الإعراب، كما هو الحال في كاف الخطاب. ومنهم من يجعل الضمير الهاء وإيا صلة أو وصلة، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به مقدم. ومنهم من يجعلهما ضميرين فيقال في الإعراب إيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. وعاملوه معاملة الظواهر من الأسماء لطوله على خلاف غيره من الضمائر، فإنه مكون من ثلاثة حروف، وغيره من الضمائر إما أن تكون مكونة من حرفين، وإما أن تكون مكونة من حرف واحد، فعاملوه معاملة الظواهر من الأسماء. ومن جهة أخرى فقد جاء إيا فيما نقلوا عن العرب مضافا إلى الاسم الظاهر، فجاء عنهم أنهم قالوا إذا بلغ الرجل 60 ف
فإياه وإي الشواهد.

0: الشاب، فقد أضافوا إيا إلى الاسم الظاهر وهو الشواب. تعبدون فعل وفاعل، نعربهما في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

عيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم.

0: ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ الشيخ سهل ياسين من آيات الله البينات.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهماً الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بن

0: ناصر الحسنية.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، دروس وعبر من مشهد قرآني، ونحن في سورة الشعراء ومع النبي العظيم إبراهيم عليه السلام. يقول الله تبارك وتعالى: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لي أبي إنه كان من الضالين، ولا تخزيني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وحديثنا أيها الإخوة والأخوات في اللقاء الماضي كان حول قوله تبارك وتعالى: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. ووقفنا في اللقاء الماضي حول حديث النبي صلى الله عليه وسلم في خبر أولئك الذين كانوا يعملون الأعمال ولا يبتغون بها وجه الله عز وجل، ذلك الرجل الذي استشهد وكان يظهر الجرأة والشجاعة، وذلك الذي تعلم العلم وقرأ القرآن، وذلك الذي أعطاه الله من أصناف المال كله، ولكن هؤلاء ما كانوا يبتغون في هذه الأعمال وجه الله عز وجل. ونواصل هنا ونقول أن الإخلاص أمر لا بد منه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. لا بد أن يكون عمل هذا الإنسان خالصا لوجه الله عز وجل. وفي هذا الحديث الذي ذكرنا طرفا منه أو أشرنا إليه الآن، سنجد أن الرجل الأول أظهر شجاعة بدنية، والثاني أظهر قوة علمية، والثالث أظهر قوة مالية، ولكن هؤلاء جميعا باءوا بالخسران، لأنهم يبتغون بذلك متاع الحياة الدنيا، الثناء والتقدير والإجلال والاحترام، ما كانوا يبتغون بهذا وجه الله جل في علاه. وفي الحقيقة هذا الحديث مخيف أيها الإخوة والأخوات، مخيف جدا، لأن الإنسان له حظوظ، يعني هذا الإنسان الشجاع الذي يقاتل، نعم يثني عليه الناس ويتكلمون في شجاعته وفي مروءته وفي إقدامه وفي قوة شكيمته وشدة بأسه، فيطرب لذلك، يجد أنه يأنس. كذلك هذا الإنسان الذي يتعلم العلم فيصف الناس علمه وثقافته وكثرة اطلاعه وإبداعه في بيان المعلومات وفي طريقة عرضها وفي سبل الإقناع وقوة الحفظ وقوة الاستدلال وقوة الاستنباط، وكذلك ما يتعلق بالقرآن من جمال الصوت وحسن الأداء ودقة التجويد وبراعة المخارج، وكذلك في جانب المال هذا الذي يعطي فالناس يدعون له ويفثون عليه ويمجدونه، لا سيما قضية المال، لأن المال شريان الحياة، كل إنسان تحسن إليه كما قال الشاعر: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان. فتأتي هنا الحظوظ النفسية، تأتي الحظوظ النفسية، فهذا الإنسان عليه أن يعالج مسألة الخشوع، عفوا مسألة الإخلاص لله عز وجل. وسنحاول إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم نذكر شيئا من ما يعين الإنسان على الإخلاص، لأن تكلمنا عن موضوع الإخلاص من خلال قوله تعالى: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. نحن نريد أن نخرج من هذه الآيات الكنوز ونأخذ منها الدروس والعبر، ما نمر على هذه الآيات هكذا، لماذا يقول لسان صدق؟ إذن موعدنا إن شاء الله تعالى أيها الإخوة والأخوات في اللقاء القادم.

0: قادم، وأسأل الله عز وجل أن يحفظنا جميعا من كل شر وسوء ومكروه، وأن يدخلنا في عباده المخلصين. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: وجعلنا فيها معايش، قراءة في قيم العمل والمهن من هدي القرآن الكريم.
2: وجعلنا فيها معايش.
1: تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
3: بسم الله الذي كسى الإنسان حلل التكريم وعلمه صنعة اللباس ليواري سوءته ويتزين في محراب الحياة، نحمده سبحانه حمد من أدرك أن الحضارة البشرية لم تبدأ بالكلمة المكتوبة فحسب، بل بدأت بالخيط والإبرة أيضا. يوم ارتقى البشر من لبس جلود الأنعام وأوراق الشجر إلى نسج الخيوط وحياكة القماش، ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين الذي كان يرقع ثوبه بيده الشريفة تواضعا لله وتعظيما لقيمة العمل، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الأفاضل، يا رفقاء السعي ويا حراس المعايش، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في حلقتنا نسافر في أعماق التاريخ لنقف أمام نبي عظيم كانت مهنته الخياطة، إنه نبي الله إدريس عليه السلام، الذي قيل أنه أول من خاط الثياب ولبس المخيط. فما هو سر هذه الصنعة التي تبدو بسيطة في ظاهرها عميقة في فلسفتها؟ وكيف تحولت الحياكة من مجرد حرفة للوقاية من البرد والحر إلى رمز للستر وآية من آيات الله في الأرض؟ حين نقرأ كتاب الله نجد أن القرآن لم يعتبر اللباس

0: باس شيئا ثانويا في حياة الإنسان، بل جعله نعمة كبرى تستوجب الشكر. يقول الحق تبارك وتعالى في سورة الأعراف: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. تأملوا هذه الكلمة العظيمة أنزلنا، إن الموارد التي نصنع منها ثيابنا من القطن والكتان والصوف والحرير هي مخلوقات أوجدها الله بقدرته، ثم أنزل معها العلم والإلهام ليتعلم الإنسان كيف يغزلها وينسجها. إن الحيوانات تولد مكسوة بوبرها أو ريشها، لكن الإنسان ولد عاريا ليكسو نفسه، وفي ذلك امتحان لعقله وتشريف لإرادته المستقلة. لقد جعل الله لللباس وظيفتين: الأولى هي الستر الذي يواري السوءة ويحفظ كرامة الجسد، والثانية هي الريش أي الزينة والجمال، لأن الإسلام دين يحب الجمال البشري المنضبط، لكن القرآن ببصيرته النافذة يربط هذه الصناعة المادية بالغاية الروحية فيقول: ولباس التقوى ذلك خير. فكان النساج أو الخياط الذي يصنع ثوبا يتلقى رسالة مفادها: كما صنعت للجسد ثوبا يقيه الحر والبرد ونظرات الناس، فاصنع لروحك ثوبا من التقوى يقيك عذاب النار. إنها هندسة التوازن بين الظاهر والباطن. وإذا ارتحلنا إلى موائد السير وما رواه ابن عباس وغيره في الأثر، نجد أن نبي الله إدريس عليه السلام كان أول من خاط الثياب بعد أن كان الناس يلبسون الجلود. تخيلوا أيها المستمعون أعظم رجل في زمانه يجلس ليمسك بالإبرة الصغيرة ويغرزها في القماش، لكن المذهل في سيرته ليس فقط اختراعه للمخيط، بل حاله الروحية أثناء العمل. يروى عنه أنه كان خياطا، وكان لا يدخل الإبرة ولا يخرجها إلا وهو يذكر الله ويسبحه. فلما أمسى لم يكن في الأرض أحد أفضل عملا منه. يا لها من فلسفة عميقة في علم المعايش. إدريس عليه السلام لم يعزل الدين عن المصنع أو ورشة الخياطة، بل حول صوت الإبرة إلى مترس للتسبيح. الخياط هنا ليس مجرد عامل، بل هو مصلح، إنه يأخذ قطع القماش المتفرقة فيجمعها بخيط واحد لتصبح ثوبا متماسكا نافعا. وهكذا الأنبياء يأخذون النفوس المشتتة والأمم المتفرقة فيجمعونها بخيط التوحيد لتصبح أمة كأنها جسد واحد. إن الحياكة مهنة تحتاج إلى طول بال ودقة نظر، وهذه بالضبط هي صفات المصلحين في كل زمان. ومن إدريس الخياط عليه السلام إلى زمان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لنرى كيف قدر الإسلام صنعة الحياكة والنسج. يروي الصحابي الجليل سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة من الأنصار جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، نسجت هذه بيدي لأكسوكها. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج إلينا وإنها إزاره. توقفوا هنا يا رفقاء السعد. سيد الأولين والآخرين الذي كان بمقدوره أن يلبس حرير الرومي وديباج الفرس، يفتخر بأن يرتدي بردة صنعتها امرأة من أمته، غزلتها بيدها ونسجتها بعرقها. لقد كان قبوله لها ولبسه إياها فورا أعظم وسام يعلق على صدر كل صانع ونساج في دولة الإسلام، لقد فهم الصحابة هذا المعنى، فانتشرت صناعة الغزل والنسج بين نساء ورجال المجتمع، لأنهم أدركوا أن الأمة التي لا تنسج ثيابها كالأمة التي لا تزرع طعامها، كلتاهما في سجن التبعية. وكان الصحابة يرون في حرفة اليد منجاة من الفقر، حتى كانوا يتباهون بمهاراتهم في الأسواق، ولم تمنعهم العبادة من أن يكونوا سادة الصنائع والتجارات في أقطار الأرض كلها.
1: وجعلنا فيها معايش.
0: أيها المستمع الكريم، لننظر إلى واقعنا اليوم، حيث نعيش في عصر يسمى صناعة الموضة والأزياء السريعة. لقد تحول الثوب من نعمة تواري السوء إلى ميدان للتفاخر وتبديد الأموال، وانقلبت وظيفة اللباس عند البعض من ستر الجسد إلى كشفه لإثارة الانتباه، مما يخالف صراحة قانون لباس يواري سوآتكم. وأما على صعيد المعايش، فلقد فقدنا احترامنا للصانع والخياط. صار البعض يستنكف من حرفة الخياطة ويراها مهنة متواضعة، ونسينا أن إدريس عليه السلام كان نبيا خياطا. إن اليد التي تحيك الثوب هي يد تبني ستار الأمة. إذا كنت خياطا أو عاملا في مصنع نسيج أو مصمما للأزياء، فاعلم أنك في مهنة مقدسة إذا ضبطتها بميزان الشرع. لا تصنع ما يخدش الحياة، ولا تبع ثوبا تعصي به الله، واجعل كل غرزة إبرة تقوم بها مصحوبة بذكر الله، كما كان يفعل إدريس عليه السلام. كن صانعا للجمال المحتشم، فإن الأمة اليوم في أمس الحاجة إلى أيد ترقع تمزقاتها، سواء كان تمزقا في أثواب المادة أو تمزقا في نسيج الأخلاق والقيم.
1: وجعلنا فيها معايش.
0: أيها الأحبة، في ختام هذه الحلقة، عندما ترتدون ثيابكم في كل صباح، تذكروا أن هذا القماش قد مر بمراحل عظيمة، وأن رجالا ونساء بذلوا فيه عرقا وجهدا. اشكروا الله الذي كساكم، والبسوا فوق ثياب الدنيا لباس التقوى، فهو الثوب الوحيد الذي لا تبلى خيوطه ولا يمزقه الزمان. نسأل الله العلي القدير أن يستر عوراتنا ويؤمن روعاتنا، وأن يجعلنا ممن يلبسون الحلال ويكسبون الحلال. اللهم بارك في كل يد تغزل خيطا لستر مسلم، وبارك لنا في أرزاقنا كلها. وإلى لقاء يتجدد في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع
2: وجعلنا فيها معايش.
1: تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة لآيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: استمعنا إلى ما تيسر من آيات الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم قصة وعبرة. أصعب اختبار يمكن أن يمر به إنسان هو أن يطلب منه التخلي عن أغلى ما يملك، لكن ماذا لو طلب منك أن تقتل أغلى ما تملك بيدك؟ نحن اليوم أو في هذا اللقاء أمام مشهد يتجاوز حدود العقل والمنطق. شيخ كبير طاعن في السن يمسك سكينا حادة ويضعها على رقبة ابنه الوحيد الذي انتظره عشرات السنين. بطبيعة الحال الأب لا يريد القتل والابن لا يريد الموت، ولكن كلاهما يريد شيئا واحدا، تنفيذ أمر الله عز وجل. في تلك اللحظة الفاصلة حدث أغرب عطل فني كما يقال في تاريخ الفيزياء. السكين الحادة رفضت أن تقطع ذلك اللحم الطري. كيف تحولت هذه المحنة إلى عيد نحتفل به كل عام؟ نعم، نحن أمام قصة إبراهيم الخليل عليه السلام، هذا النبي العظيم الذي جاهد وصبر، رزق في شيخوخته بغلام حليم هو إسماعيل عليه السلام. تعلق قلبه بهذا الغلام فهو ثمرة العمر وأنيس الوحشة. فلما بلغ معه السعي، أي سن الحركة والعمل ومساعدة أبيه، جاء هذا الأمر الصادم. رأى أنه يذبح ابنه، أمر إلهي مباشر. لو كان إبراهيم عليه السلام ملكا متسلطا لأخذ ابنه وذبحه دون نقاش،

0: إنه أب رحيم وقائد حكيم. ماذا فعل إبراهيم عليه السلام؟ ذهب إلى ابنه وعرض عليه الأمر بأسلوب المشاركة للإجبار. يا بني، إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. يستشيره في ذبحه؟ أي مستوى من التواصل هذا؟ جاء الرد من الابن الذي تربى في مدرسة النبوة ردا يزلزل الجبال ثباتا: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. استسلم الاثنان، وهنالك كما جاء في قوله تعالى: تله لليبين، أي كبه على وجهه لئلا ينظر في عيني ابنه فترق عاطفته وتضعف يده. لحظة صامتة مرعبة، السكين تلمع في الشمس، وضعها على الرقبة، ضغط بقوة، سحبها، ولكن السكين لا تقطع. السكين تعصي أمر إبراهيم لتطيع أمر رب إبراهيم. لقد سلب الله منها خاصية القطع كما سلب من النار خاصية الإحراق. وفي غمرة هذا الصراع النفسي نزل الفرج من السماء وفديناه بذبح عظيم. أيها الإخوة والأخوات، هذه القصة ليست مجرد قصة طاعة، بل هي مدرسة في العلاقات الإنسانية وإدارة المشاعر. فمن العبر من هذه القصة أولها أدب القيادة والمشاركة. إبراهيم عليه السلام كان يملك أمرا إلهيا، وكان بإمكانه التنفيذ فورا، ولكنه اختار فانظر ماذا ترى. لماذا؟ أراد أن يكون ابنه شريكا في الأجر وليس ضحية للقهر. وهذا درس لكل مدير ولكل مسؤول، حتى في القرارات الصعبة والمصيرية عليك أن تشرك فريقك وأبنائك، إنك بذلك تحولهم من منفذين مكرهين إلى أبطال مساهمين. المشاركة تصنع الالتزام. وثانيا، قاعدة السكين لا تقطع إلا بإذن الله، هذا درس عقدي ونفسي عظيم. نحن في حياتنا نخاف من سكاكين كثيرة: سكين المرض، وسكين الفقر، وسكين الفصل من العمل، وسكين كلام الناس، نراها حادة نشعر بها على رقابنا. لكن نتذكر قصة سيدنا إسماعيل عليه السلام: الأسباب المادية لا تعمل إلا إذا أذن المسبب لها، وهو الله سبحانه وتعالى. كم من مرة مرت بأحدنا أزمة يظن أنها ستقسم ظهره، لكنها مرت بردا وسلاما. فعلينا أن نثق بالله وألا نرتعب من الأسباب. والأمر الثالث: الاستسلام يجلب السلام. لاحظوا المفارقة، عندما استسلم إبراهيم وإسماعيل للأمر الصعب جاء السلام والفرج. القاعدة تقول: الفرج يأتي عند كمال الانقياد. في اللحظة التي تتوقف فيها عن الاعتراض الداخلي على قدر الله ونقول بصدق: يا ربي رضيت، تتغير المعادلات ويتحول الذبح إلى فداء والمحنة إلى منحة. فإذا رفع إبراهيم السكين ونزل ذلك الكبش فداء لإسماعيل، وقامت شعيرة الأضحية التي يحييها ملايين المسلمين في كل عام. فعلينا أن ننظر إلى كل هذه المعاني وهذه الفوائد في هذه القصة الرائعة الكريمة، ونستفيد منها بعون الله تعالى، ونأخذ منها ما ينفعنا زادا لدنيانا ولأخرانا. أيها الإخوة، استودعكم الله ونلقاكم في لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ كريم منصوري.

توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل

اللهم يا عزيز، إن لم نعوذ بعزتك فبمن نعوذ؟ وإن لم نلذ بقوتك فبمن نلوذ؟ أسألك اللهم سؤال المتشبث بعفوك، الطامع في مغفرتك، المفتقر إلى رحمتك. إنه لا يخذل من لجأ إلى رحابك، ولا يهمل من استجار ببابك. إلهي، هل يجبر كسري سوى لطفك؟ وهل يغني فقري سوى عطفك؟ وهل يبلغني مناي سوى فضلك؟ اللهم اجعل بلادنا آمنة تنعم بالخير والرخاء، وجنبها صنوف الفساد والبلاء.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة للقارئ محمد الزبيدي.

0: أنصتنا لآيات بينات من كتاب الله الكريم للقارئ محمد الزبيدي.
1: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.

0: استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جواً وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل.

0: في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: لا يزال حديثنا موصولا مع الآية التي تحمل الرقم 28 بعد 100 من آيات سورة البقرة، مع الدعاء الذي دعا به إبراهيم عليه السلام ومعه نجله إسماعيل الذبيح عليهما السلام، وعلى نبينا وعلى كل الأنبياء والمرسلين، وذلك قوله تعالى: ربنا واجعلنا مسلمين لك.
3: هل لا تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا؟
2: أتلوها بإذن الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا

0: صدق الله العظيم.
1: إنه دعاء مبارك أجاب الله دعوتهما. وهكذا إذا أخلص المسلم إذا أخلص دعاءه لله متضرعا فالله يجيب دعاءه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما المراد بقولهم هذا ربنا واجعلنا؟
1: جميل، ربنا واجعلنا أي صيرنا مسلمين لك، أي هدينا إلى الإسلام، فجعل هنا بمعنى التصيير أي صيرنا مخلصين قلبا وقالبا مسلمين وجهينا لك لا لغيرك، واجعلنا مسلمين لك، وإلا فهما مسلمان لأنهما امتثلا أمر الله في بناء البيت. وقبل ذلك قال الله تعالى في دعاء إبراهيم: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، كانا يرفعان القواعد من البيت. وقبل ذلك أتم إبراهيم الكلمات التي ابتلاه الله بها. إذن واجعلنا مسلمين لك أي أدم إسلامنا، اجعلنا مسلمين أي صيرنا ثابتي الإسلام بمعنى الثبات والدوام والاستمرار.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما المراد بهذه الكلمة الرب في لغة العرب، وما أصل اشتقاقها؟
1: الرب تطلق ويراد بها عدة معان، منها السيد والجابر والمصلح والمقيم والمالك والمتصرف. والله سبحانه وتعالى هذه الأوصاف كلها متصف بها، فهو مدبر شؤون عباده بعد أن خلقهم، وهو مالكهم، وهو كذلك يصلحهم، وهو الحي القيوم القائم بأمرهم. فكل معنى الربوبية يجمعها سبحانه في كلمة رب.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما تفسير قوله مسلمين، وما أصل اشتقاق كلمة مسلم؟
1: مسلمين أصل الإسلام الانقياد، مسلمين تثنية مسلم، والمسلم اسم فاعل من أسلم، والإسلام مصدر أسلم، وهو الانقياد التام والإذعان لمن يسلم إليه. فأصل الإسلام هكذا الانقياد والإذعان، ولكن قد يكون الإسلام عن إجبار وإكراه لا من القلب، فيكون إسلاما غير حقيقي، كما قال الله تعالى في شأن الأعراب: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا
0: أسلمنا.
1: ولكن ذلك الإسلام لا ينفعهم، لأنهم منوا به على الله ومنوا به على الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: يمنون عليك إسلامهم، قل لا تمنوا علي إسلامكم، كما قال سبحانه: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فقد لا ينفع الإسلام بدون إيمان، إذا فرقنا بين الإيمان والإسلام كما سيأتي إن شاء الله في آيات أخرى. أما الإسلام الذي دعا به إبراهيم وإسماعيل فهو الإسلام الحقيقي، أي الثبات عليه والدوام والاستمرار، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: كلمة لك في هذه الآية لها مرامي كثيرة، فهل لك أن تحدثنا عنها؟
1: لك، والكاف للخطاب، والمخاطب هو الله تعالى، هو المدعو. ربنا واجعلنا مسلمين لك أي لا لغيرك، فلك هنا قيد الإسلام لله، والأصل في الإسلام أن يكون لله، لكن قيد هنا تشرفا بأن يكون الإسلام لله وحده
0: ونفيا للشرك يا أستاذنا.
1: نعم، ثم إن أسلم في الأصل متعد، ولكنه حذف المفعول به لكثرة الاستعمال، أي مسلمين نفسينا لك. تقول أسلمت لك أي أسلمت لك نفسي، كما قال الله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله. ولكن لما حذف لكثرة الاستعمال عومل هذا الفعل، وما يتصرف منه عومل معاملة اللازم، لأن المفعول به مفهوم وإن كان محذوفا لكثرة الاستعمال، مسلمين نفسينا ومسلمين وجهينا لك.
0: وما المراد يا أستاذنا من قولهم ومن ذريتنا؟
1: جميل جدا. الإنسان الصالح والحكيم يتوق إلى أن يكون نسله أيضا متصفا بالصلاح وبالحكمة، فهما تحقق من أنهما نبيان من أنبياء الله، وأسند إليهما أحسن عمل وأشرفه بناء البيت، ودعياه بهذا الدعاء. أراد أن يكون هذا الامتداد في الذرية، لأن الإنسان يأمل أن تكون ذريته امتدادا له، ويأمل أن تكون ذريته صالحة، وخصوصا أهل الصلاح والحكمة والفضل لا يبخلون على ذرياتهم، بل بالعكس يدعون لذرياتهم ويتوقون بأن تكون ذرياتهم بمكان من الصلاح.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
1: سبحان الله. إذا انتهى وقتنا لهذا اليوم فلنلتقي غدا بإذن الله تعالى ومع هذه الآية
0: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم قصة وعبرة. أصعب اختبار يمكن أن يمر به إنسان هو أن يطلب منه التخلي عن أغلى ما يملك، لكن ماذا لو طلب منك أن تقتل أغلى ما تملك بيدك؟ نحن اليوم أو في هذا اللقاء أمام مشهد يتجاوز حدود العقل والمنطق. شيخ كبير طاعن في السن يمسك سكينا حادة ويضعها على رقبة ابنه الوحيد الذي انتظره عشرات السنين. بطبيعة الحال الأب لا يريد القتل والابن لا يريد الموت، ولكن كلاهما يريد شيئا واحدا، تنفيذ أمر الله عز وجل. في تلك اللحظة الفاصلة

0: حدث أغرب عطل فني كما يقال في تاريخ الفيزياء. السكين الحادة رفضت أن تقطع ذلك اللحم الطري. كيف تحولت هذه المحنة إلى عيد نحتفل به كل عام؟ نعم، نحن أمام قصة إبراهيم الخليل عليه السلام، هذا النبي العظيم الذي جاهد وصبر. رزق في شيخوخته بغلام حليم هو إسماعيل عليه السلام، تعلق قلبه بهذا الغلام فهو ثمرة العمر وأنيس الوحشة. فلما بلغ معه السعي، أي سن الحركة والعمل ومساعدة أبيه، جاء هذا الأمر الصادم. رأى أنه يذبح ابنه، أمر إلهي مباشر. لو كان إبراهيم عليه السلام ملكا متسلطا لأخذ ابنه وذبحه دون نقاش، لكنه أب رحيم وقائد حكيم. ماذا فعل إبراهيم عليه السلام؟ ذهب إلى ابنه وعرض عليه الأمر بأسلوب المشاركة للإجبار. يا بني، إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. يستشيره في ذبحه، أي مستوى من التواصل هذا؟ جاء الرد من الابن الذي تربى في مدرسة النبوة، ردا يزلزل الجبال ثباتا: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. استسلم الاثنان، وهنالك كما جاء في قوله تعالى: تله لليبين، أي كبه على وجهه لئلا ينظر في عيني ابنه فترق عاطفته وتضعف يده. لحظة صامتة مرعبة، السكين تلمع في الشمس، وضعها على الرقبة، ضغط بقوة، سحبها، ولكن السكين لا تقطع. السكين تعصي أمر إبراهيم لتطيع أمر رب إبراهيم. لقد سلب الله منها خاصية القطع، كما سلب من النار خاصية الإحراق. وفي غمرة هذا الصراع النفسي نزل الفرج من السماء، وفديناه بذبح عظيم. أيها الإخوة والأخوات، هذه القصة ليست مجرد قصة طاعة، بل هي مدرسة في العلاقات الإنسانية وإدارة المشاعر. فمن العبر من هذه القصة أولها أدب القيادة والمشاركة. إبراهيم عليه السلام كان يملك أمرا إلهيا، وكان بإمكانه التنفيذ فورا، ولكنه اختار فانظر ماذا ترى. لماذا؟ أراد أن يكون ابنه شريكا في الأجر وليس ضحية للقهر. وهذا درس لكل مدير ولكل مسؤول، حتى في القرارات الصعبة والمصيرية عليك أن تشرك فريقك وأبنائك، إنك بذلك تحولهم من منفذين مكرهين إلى أبطال مساهمين. المشاركة تصنع الالتزام. وثانيا، قاعدة السكين لا تقطع إلا بإذن الله، هذا درس عقدي ونفسي عظيم. نحن في حياتنا نخاف من سكاكين كثيرة: سكين المرض، وسكين الفقر، وسكين الفصل من العمل، وسكين كلام الناس. نراها حادة، نشعر بها على رقابنا، لكن نتذكر قصة سيدنا إسماعيل عليه السلام. الأسباب المادية لا تعمل إلا إذا أذن المسبب لها، وهو الله سبحانه وتعالى. كم من مرة مرت بأحدنا أزمة يظن أنها ستقصم ظهره، لكنها مرت بردا وسلاما. فعلينا أن نثق بالله وألا نرتعب من الأسباب. والأمر الثالث، الاستسلام يجلب السلام. لاحظوا المفارقة، عندما استسلم إبراهيم وإسماعيل للأمر الصعب جاء السلام والفرج. القاعدة تقول: الفرج يأتي عند كمال الانقياد. في اللحظة التي تتوقف فيها عن الاعتراض الداخلي على قدر الله ونقول بصدق: يا ربي رضيت، تتغير المعادلات، ويتحول الذبح إلى فداء، والمحنة إلى منحة. فإذا رفع إبراهيم السكين ونزل ذلك الكبش فداء لإسماعيل، وقامت شعيرة الأضحية التي يحييها ملايين المسلمين في كل عام. فعلينا أن ننظر إلى كل هذه المعاني وهذه الفوائد في هذه القصة الرائعة الكريمة، ونستفيد منها بعون الله تعالى، ونأخذ منها ما ينفعنا زادا لدنيانا ولأخرانا. أيها الإخوة، أستودعكم الله ونلقاكم في لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.

اللهم يا عزيز، إن لم نعوذ بعزتك فبمن نعوذ؟ وإن لم نلذ بقوتك فبمن نلوذ؟ أسألك اللهم سؤال المتشبث بعفوك، الطامع في مغفرتك، المفتقر إلى رحمتك. إنه لا يخذل من لجأ إلى رحابك، ولا يهمل من استجار ببابك. إلهي، هل يجبر كسري سوى لطفك؟ وهل يغني فقري سوى عطفك؟ وهل يبلغني مناي سوى فضلك؟ اللهم اجعل بلادنا آمنة تنعم بالخير والرخاء، وجنبها صنوف الفساد والبلاء.

0: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر الله

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، الكهف والتعامل مع الشائعات.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم وآواكم بلطفه إلى رحاب كهفه. ما أعظم مراشد هذا الدين الحنيف، وما أجل هداياته التي تمنحنا قوة وثباتا ووعيا مستنيرا، وتهيئ لنا من أمرنا رشدا في هذا الزمن الذي تتدفق فيه المعلومات بصور هائلة، وهوس البعض في الأكثر رواجا والأسبق والأسرع والأكثر إثارة وجذبا، طمعا في تصدر المشهد. فقد تنقلب الشائعة إلى حقيقة مزيفة، فتشوه وتربك وتضلل وتفسد التصورات المعرفية والمجتمعية. وحين نتدبر سورة الكهف المباركة، فإننا واجدون في آياتها المشرقة منهجا إيمانيا واضحا، وإطارا فكريا صارما، حماية للعقل من التخبط في غياهب الظنون والتقلب في متاهات التحليلات المتخبطة والأوهام، مفتقرة للدليل والبرهان والهدى. فنجد في قصة أصحاب الكهف ما تلفت إليه مما يظهر لدى بعض الناس من الآفات المعرفية الهدامة والتي تهدم مساعي وجهودا وتثير البلبلة، كالتخرص والتخمين والتكهن وبناء الأحكام على أوهام وادعاءات باطلة لا تقوم على برهان بين، رجما بالغيب، تحدث بلا علم، واشتغال بهوامش وتفاصيل لا ترجى منها ثمرة ولا تفيد عملا ولا تضيف قيمة معرفية ولا تسهم في بناء وعي. كما تنبهنا سورة الكهف المباركة إلى الحذر من تضييع الأوقات في استقاء الأخبار من غير مصادرها الموثوقة المحكمة، فتأتي الدعوة القرآنية الحاسمة في قوله تعالى: فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. دعوة تقطع الجدل العقيم وتمنع من سؤال أولئك الذين لا يملكون الحقيقة أو الذين يتقصدون تزييفها، لتمضي النفوس المؤمنة على منهجية ترسمها لها هذه السورة الكريمة، قائمة على ثلاثية التثبت العلمي والإعراض عن الاستزادة المعرفية غير الواعية وحصانة الاستفتاء، وبه يكون التحقق والتحري قبل النشر، ومجانبة العبث المعرفي والاستهلاك العشوائي للمعلومات، ليكون حصر تلقي الأخبار والمعلومات من جهات موثوقة صادقة. وبذلك تحول آيات سورة الكهف المباركة متدبريها من ذوي استهلاك سلبي للشائعات إلى أصحاب عقول واعية ممحصة متثبتة متبينة، تحمي أمن المجتمع نفسيا وفكريا، ليكونوا من أهل هذا الكهف المتين والحصن المنيع. تدبر، نور العقل، وأحسن منطقا فعلا، يبيد الغي والجهل، فقم نتلو كتاب الله. فهيا بنا لله ربنا، فثم استجلاء للحقائق وجلاء للشك والريب.
1: روائع القطوف.
2: كنتم مع روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

السلام عليكم ورحمة الله، 9 مساء بتوقيت مسقط. أهلا وسهلا بكم في نشرة الأخبار، وأبدأها بأبرز العناوين. سلطنة عمان توقع على اتفاقية إنشاء منظمة التعاون العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي بمدينة شنغهاي الصينية. الولايات المتحدة تواصل شن مزيد من الهجمات الجوية على إيران، وطهران تؤكد سقوط قتلى وجرحى. الصين وباكستان تحثان واشنطن وطهران على استئناف المفاوضات والتمسك بوقف إطلاق النار واحتواء التصعيد. من العناوين وإلى التفاصيل، استقبل فخامة الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان سعادة السفير سيف بن راشد الجهوري لتقديم أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لسلطنة عمان لدى جمهورية أذربيجان، وذلك خلال استقبال فخامته لسعادته بالمقر الرئاسي في العاصمة الأذربيجانية باكو. وقد نقل سعادة السفير خلال المقابلة نقل تحيات حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، وتمنيات جلالته لفخامة الرئيس إلهام علييف بدوام التوفيق والسعادة، وللشعب الأذربيجاني الصديق بمزيد من التقدم والازدهار، وللعلاقات الثنائية بين البلدين اضطراد التطور والنماء. من جانبه حمل فخامة الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان سعادة السفير نقل تحيات فخامته لجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه، وتمنياته لجلالته بالصحة والعافية، وللشعب العماني بدوام التقدم والازدهار، وللعلاقات الثنائية بين البلدين مزيدا من التطور والنماء بما يحقق تطلعات الشعبين الصديقين. وقعت سلطنة عمان في مدينة شنغهاي الصينية على اتفاقية إنشاء منظمة التعاون العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي لتكون بذلك عضوا مؤسسا ضمن 29 دولة في العالم لهذه المنظمة الدولية التي تهدف إلى تعزيز التعاون والحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي. وأوضح سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات، أوضح أن مشاركة سلطنة عمان في تأسيس المنظمة وفي أعمال المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي في شنغهاي تعكس الحركة العمانية لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والانفتاح على التطورات العالمية المتسارعة. وأضاف أن سلطنة عمان عرضت خلال هذه المحافل رؤيتها القائمة على التعاون مع مختلف الدول لبناء منظومة عالمية لحوكمة الذكاء الاصطناعي بما يوجه تطويره ويعزز الابتكار التقني في إطار يراعي مصالح جميع الدول، ويسهم في ترسيخ قيم التعاون الدولي بما يحقق منفعة المجتمع العالمي ويوازن بين الابتكار التقني والحوكمة المسؤولة. شاركت سلطنة عمان في أعمال الدورة 29 للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين التي عقدت على المستوى الوزاري في العاصمة الليبية طرابلس. وناقشت جلسة العمل الأولى مبادرات المنظمة المتعلقة بتعزيز التحول الرقمي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات الصناعة والتقييس والتعدين، كما شهدت الإطلاق الرسمية للمنصة العربية للمؤشرات الصناعية. فيما خصصت جلسة العمل الثانية لاعتماد قرارات الدورة وانتخاب المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين للفترة المقبلة. وتأتي مشاركة سلطنة عمان في هذه الدورة في إطار حرصها على تعزيز العمل العربي المشترك ودعم المبادرات والمشروعات التي تسهم في تطوير القطاع الصناعي والارتقاء بمنظومة التقييس والجودة وتعظيم الاستفادة من الفرص الواعدة في قطاع التعدين بما ينسجم مع أولويات التنمية الاقتصادية المستدامة ويعزز التكامل والتعاون بين الدول العربية في القطاعات الإنتاجية والحيوية. وقام وفد من سلطنة عمان
المشارك في أعمال الدورة 29 للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين بزيارة ميدانية إلى المنطقة الصناعية بمجمع السائح الصناعي التابع لمجموعة السهل القابضة بدولة ليبيا. واستعرض الجانبان آليات تنمية الاستثمارات المشتركة وإمكانية جعل السوق الليبية بوابة استراتيجية للصادرات العمانية نحو أسواق شمال إفريقيا وسبل تعظيم الاستفادة من المواقع الجغرافية المتميزة لسلطنة عمان وموانئها العالمية وشبكاتها اللوجستية المتطورة لدعم نفاذ المنتجات المشتركة إلى الأسواق الآسيوية والعالمية، بالإضافة إلى بحث فرص إقامة شراكات صناعية مستدامة تسهم في نقل الخبرات وتطوير الصناعات النوعية ورفع حجم التبادل التجاري الثنائي. عالميا، شهدت إيران تصعيدا عسكريا جديدا تمثل في هجمات أمريكية طالت بنا أساسية في جنوبها وغربها، أدت إلى سقوط 8 قتلى وعشرين مصابا، استهدفت جسورا ومطارا وخطوط سكك حديدية. وفي عقاب ذلك أعلن الجيش الأمريكي انتهاء موجة رئيسة من الغارات الجوية ضد إيران في الليلة 6 على التوالي. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن الجيش الأمريكي أطلق خلال تلك الموجة عبر الطائرات المقاتلة والطائرات المسيرة والسفن الحربية ذخائر دقيقة أصابت عشرات الأهداف العسكرية الإيرانية، وشملت تلك الأهداف مواقع المراقبة الساحلية والدفاع الجوي والبنية الأساسية للخدمات اللوجستية العسكرية والقدرات البحرية. وفي السياق ذاته، دعت الصين وباكستان واشنطن وطهران إلى استئناف المفاوضات والالتزام بتفاهم وقف إطلاق النار في أحدث تحرك دبلوماسي يهدف إلى احتواء التصعيد العسكري المتواصل بين الجانبين. وأكد وزير الخارجية الصينية وانغ يي خلال لقائه نظيره الباكستاني إسحاق دار في مدينة شنغهاي، أوضح بأنه من الضروري أن تفي جميع الأطراف التزاماتها بمذكرة التفاهم الخاصة بوقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران. وشدد الوزيران خلال اللقاء على أهمية العودة إلى المسار الدبلوماسي، معتبرين أن استئناف المفاوضات يمثل السبيل الأمثل لمعالجة الخلافات والحفاظ على الاستقرار الإقليمي. وفي الأثناء، أعلنت قوة دفاع البحرين عن تصدي دفاعاتها الجوية لعدد من الهجمات الجوية التي استهدفت البحرين. وأكدت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي، مشددة في الوقت نفسه أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. كما أعلنت دولة الكويت أن هجمات صاروخية وطائرات مسيرة استهدفت محطة لتوليد الطاقة وتحلية للمياه نتج عنها وقوع أضرار واسعة. وجاء في بيان لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية من أن إحدى محطات الكهرباء وتقطير المياه تعرضت لهجوم أسفر

عن أضرار في مرافق المحطة واندلاع حريق وتضرر عدد كبير من وحدات توليد الطاقة الكهربائية. وأخيرا استشهد نحو 14 فلسطيني وأصيب أكثر من 35 آخرين في غارات إسرائيلية استهدفت عدة مناطق في قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية باستشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف الطيران مجموعة من الفلسطينيين خلال تشييع أحد الشهداء في منطقة سوق البلاطة بمخيم النصيرات. وأضافت أن فلسطينيين اثنين استشهدا بنيران مسيرة إسرائيلية في مدينة بيت لاهيا. وفي بلدة الزوايدة أسفرت غارة إسرائيلية في استشهاد فلسطيني وجرح آخرين. وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عملياتها العسكرية في مناطق متفرقة من قطاع غزة بالتزامن مع توسيع المنطقة العازلة شرق القطاع. وقبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. سلطنة عمان توقع على اتفاقية إنشاء منظمة التعاون العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي بمدينة شنغهاي الصينية. الولايات المتحدة تواصل شن مزيد من الهجمات الجوية على إيران، وطهران تؤكد سقوط قتلى وجرحى. الصين وباكستان تحثان واشنطن وطهران على استئناف المفاوضات والتمسك بوقف إطلاق النار واحتواء التصعيد. حرر لكم هذه النشرة حمد بن خميس الضفري ونفذها على الهواء مباشرة محسن بن سيف الحوقاني، وكان معكم في قراءتها طلال بن أحمد الكلباني. ألقاكم في الحصاد الإخباري بعد قلم ساعتين، إلى ذلك الحين استودعكم الله وإلى اللقاء.

إذاعة القرآن الكريم، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، بث على مدار

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم

أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر. رب

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: تستمعون الآن مستمعين إلى تلاوة عطرة يتلوها عليكم القارئ عمار بن درويش الفوري.

0: استمعتم إلى آيات بينات من كتاب الله، تلاها عليكم القارئ عمار بن درويش الفوري.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، دروس وعبر من مشهد قرآني، ونحن في سورة الشعراء ومع النبي العظيم إبراهيم عليه السلام. يقول الله تبارك وتعالى: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لي أبي إنه كان من الضالين، ولا تخزيني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وحديثنا أيها الإخوة والأخوات في اللقاء الماضي كان حول قوله تبارك وتعالى: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. ووقفنا في اللقاء الماضي حول حديث النبي صلى الله عليه وسلم في خبر أولئك الذين كانوا يعملون الأعمال ولا يبتغون بها وجه الله عز وجل، ذلك الرجل الذي استشهد وكان يظهر الجرأة والشجاعة، وذلك الذي تعلم العلم وقرأ القرآن، وذلك الذي أعطاه الله من أصناف المال كله، ولكن هؤلاء ما كانوا يبتغون في هذه الأعمال وجه الله عز وجل. ونواصل هنا ونقول أن الإخلاص أمر لا بد منه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. لا بد أن يكون عمل هذا الإنسان خالصا لوجه الله عز وجل. وفي هذا الحديث الذي ذكرنا طرفا منه أو أشرنا إليه الآن، سنجد أن الرجل الأول أظهر شجاعة بدنية، والثاني أظهر قوة علمية، والثالث أظهر قوة مالية، ولكن هؤلاء جميعا باءوا بالخسران، لأنهم يبتغون بذلك متاع الحياة الدنيا، الثناء والتقدير والإجلال والاحترام، ما كانوا يبتغون بهذا وجه الله جل في علاه. وفي الحقيقة هذا الحديث مخيف أيها الإخوة والأخوات، مخيف جدا، لأن الإنسان له حظوظ. يعني هذا الإنسان الشجاع الذي يقاتل، نعم يثني عليه الناس ويتكلمون في شجاعته وفي مروءته وفي إقدامه وفي قوة شكيمته وشدة بأسه، فيطرب لذلك، يجد أنه يأنس. كذلك هذا الإنسان الذي يتعلم العلم فيصف الناس علمه وثقافته وكثرة اطلاعه وإبداعه في بيان المعلومات وفي طريقة عرضها وفي سبل الإقناع وقوة الحفظ وقوة الاستدلال وقوة الاستنباط، وكذلك ما يتعلق بالقرآن من جمال الصوت وحسن الأداء ودقة التجويد وبراعة المخارج، وكذلك في جانب المال هذا الذي يعطي فالناس يدعون له ويثنون عليه ويمجدونه، لا سيما قضية المال، لأن المال شريان الحياة، كل إنسان تحسن إليه

كما قال الشاعر: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان. فتأتي هنا الحظوظ النفسية، تأتي الحظوظ النفسية، فهذا الإنسان عليه أن يعالج مسألة الخشوع، عفوا، مسألة الإخلاص لله عز وجل. وسنحاول إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم

0: من هذه الآيات الكنوز ونأخذ منها الدروس والعبر، ما نمر على هذه الآيات هكذا. لماذا يقول لسان صدق؟ إذن موعدنا إن شاء الله تعالى أيها الإخوة والأخوات في اللقاء القادم، وأسأل الله عز وجل أن يحفظنا جميعا من كل شر وسوء ومكروه، وأن يدخلنا في عباده المخلصين. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
2: وجعلنا فيها معايش، قراءة في قيم العمل والمهن من هدي القرآن الكريم.
3: وجعلنا فيها معايش.
2: تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
4: بسم الله الذي كسى الإنسان حلل التكريم وعلمه صنعة اللباس ليواري سوءته ويتزين في محراب الحياة، نحمده سبحانه حمد من أدرك أن الحضارة البشرية لم تبدأ بالكلمة المكتوبة فحسب، بل بدأت بالخيط والإبرة أيضا. يوم ارتقى البشر من لبس جلود الأنعام وأوراق الشجر إلى نسج الخيوط وحياكة القماش، ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين الذي كان يرقع ثوبه بيده الشريفة تواضعا لله وتعظيما لقيمة العمل، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الأفاضل، يا رفقاء السعي ويا حراس المعايش، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في حلقتنا نسافر في أعماق التاريخ لنقف أمام نبي عظيم كانت مهنته الخياطة، إنه نبي الله إدريس عليه السلام، الذي قيل أنه أول من خاط الثياب ولبس المخيط. فما هو سر هذه الصنعة التي تبدو بسيطة في ظاهرها عميقة في فلسفتها؟ وكيف تحولت الحياكة من مجرد حرفة للوقاية من البرد والحر إلى رمز للستر وآية من آيات الله في الأرض؟ حين نقرأ كتاب الله نجد أن القرآن لم يعتبر اللباس شيئا ثانويا في حياة الإنسان، بل جعله نعمة كبرى تستوجب الشكر. يقول الحق تبارك وتعالى في سورة الأعراف: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. تأملوا هذه الكلمة العظيمة: أنزلنا. إن الموارد التي نصنع منها ثيابنا من القطن والكتان والصوف والحرير هي مخلوقات أوجدها الله بقدرته، ثم أنزل معها العلم والإلهام ليتعلم الإنسان كيف يغزلها وينسجها. إن الحيوانات تولد مكسوة بوبرها أو ريشها، لكن الإنسان ولد عاريا ليكسو نفسه، وفي ذلك امتحان لعقله وتشريف لإرادته المستقلة. لقد جعل الله لللباس وظيفتين: الأولى هي الستر الذي يواري السوءة ويحفظ كرامة الجسد، والثانية هي الريش أي الزينة والجمال، لأن الإسلام دين يحب الجمال البشري المنضبط. لكن القرآن ببصيرته النافذة يربط هذه الصناعة المادية بالغاية الروحية فيقول: ولباس التقوى ذلك خير. فكان النساج أو الخياط الذي يصنع ثوبا يتلقى رسالة مفادها: كما صنعت للجسد ثوبا يقيه الحر والبرد ونظرات الناس، فاصنع لروحك ثوبا من التقوى يقيك عذاب النار. إنها هندسة التوازن بين

0: الظاهر والباطن. وإذا ارتحلنا إلى موائد السير وما رواه ابن عباس وغيره في الأثر، نجد أن نبي الله إدريس عليه السلام كان أول من خاط الثياب بعد أن كان الناس يلبسون الجلود. تخيلوا أيها المستمعون، أعظم رجل في زمانه يجلس ليمسك بالإبرة الصغيرة ويغرزها في القماش. لكن المذهل في سيرته ليس فقط اختراعه للمخيط، بل حاله الروحية أثناء العمل. يروى عنه أنه كان خياطا، وكان لا يدخل الإبرة ولا يخرجها إلا وهو يذكر الله ويسبحه. فلما أمسى لم يكن في الأرض أحد أفضل عملا منه. يا لها من فلسفة عميقة في علم المعايش. إدريس عليه السلام لم يعزل الدين عن المصنع أو ورشة الخياطة، بل حول صوت الإبرة إلى مترس للتسبيح. الخياط هنا ليس مجرد عامل، بل هو مصلح. إنه يأخذ قطع القماش المتفرقة فيجمعها بخيط واحد لتصبح ثوبا متماسكا نافعا. وهكذا الأنبياء يأخذون النفوس المشتتة والأمم المتفرقة فيجمعونها بخيط التوحيد لتصبح أمة كأنها جسد واحد. إن الحياكة مهنة تحتاج إلى طول بال ودقة نظر، وهذه بالضبط هي صفات المصلحين في كل زمان. ومن إدريس الخياط عليه السلام إلى زمان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لنرى كيف قدر الإسلام صنعة الحياكة والنسج. يروي الصحابي الجليل سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة من الأنصار جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، نسجت هذه بيدي لأكسوكها. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فخرج إلينا وإنها إزاره. توقفوا هنا يا رفقاء السعي. سيد الأولين والآخرين الذي كان بمقدوره أن يلبس حرير الرومي وديباج الفرس، يفتخر بأن يرتدي بردة صنعتها امرأة من أمته، غزلتها بيدها ونسجتها بعرقها. لقد كان قبوله لها ولبسه إياها فورا أعظم وسام يعلق على صدر كل صانع ونساج في دولة الإسلام. لقد فهم الصحابة هذا المعنى، فانتشرت صناعة الغزل والنسج بين نساء ورجال المجتمع، لأنهم أدركوا أن الأمة التي لا تنسج ثيابها كالأمة التي لا تزرع طعامها، كلتاهما في سجن التبعية. وكان الصحابة يرون في حرفة اليد منجاة من الفقر، حتى كانوا يتباهون بمهاراتهم في الأسواق، ولم تمنعهم العبادة من أن يكونوا سادة الصنائع والتجارات في أقطار الأرض كلها.
1: وجعلنا فيها معايش.
0: أيها المستمع الكريم، لننظر إلى واقعنا اليوم، حيث نعيش في عصر يسمى صناعة الموضة والأزياء السريعة. لقد تحول الثوب من نعمة تواري السوء إلى ميدان للتفاخر وتبديد الأموال. وانقلبت وظيفة اللباس عند البعض من ستر الجسد إلى كشفه لإثارة الانتباه، مما يخالف صراحة قانون لباس يواري سوآتكم. وأما على صعيد المعايش فلقد فقدنا احترامنا للصانع والخياط. صار البعض يستنكف من حرفة الخياطة ويراها مهنة متواضعة، ونسينا أن إدريس عليه السلام كان نبيا خياطا. إن اليد التي تحيك الثوب هي يد تبني ستار الأمة. إذا كنت خياطا أو عاملا في مصنع نسيج أو مصمما للأزياء، فاعلم أنك في مهنة مقدسة إذا ضبطتها بميزان الشرع. لا تصنع ما يخدش الحياة، ولا تبع ثوبا تعصي به الله. واجعل كل غرزة إبرة تقوم بها مصحوبة بذكر الله كما كان يفعل إدريس عليه السلام. كن صانعا للجمال المحتشم، فإن الأمة اليوم في أمس الحاجة إلى أيد ترقع تمزقاتها، سواء كان تمزقا في أثواب المادة أو تمزقا في نسيج الأخلاق والقيم.
1: وجعلنا فيها معايش.
0: أيها الأحبة، في ختام هذه الحلقة، عندما ترتدون ثيابكم في كل صباح، تذكروا أن هذا القماش قد مر بمراحل عظيمة، وأن رجالا ونساء بذلوا فيه عرقا وجهدا. اشكروا الله الذي كساكم، والبسوا فوق ثياب الدنيا لباس التقوى، فهو الثوب الوحيد الذي لا تبلى خيوطه ولا يمزقه الزمان. نسأل الله العلي القدير أن يستر عوراتنا ويؤمن روعاتنا، وأن يجعلنا ممن يلبسون الحلال ويكسبون الحلال. اللهم بارك في كل يد تغزل خيطا لستر مسلم، وبارك لنا في أرزاقنا كلها. وإلى لقاء يتجدد في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع
2: وجعلنا فيها معايش.
1: تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين الأكارم مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عباس إمام جمعة.

استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عباس إمام جمعة من إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: عماد
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم يتلوها القارئ تركي بن عبيد المري.

0: أنصتنا خاشعين لآيات من الذكر الحكيم تلاها القارئ تركي بن عبيد المري.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ جزاع صويلح.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: والاجتماع دائما مطلوب في الدين وهو في الهدى محبوب، من ذلك الصلاة في الجماعة فإنها من أحسن البضاعة، واختلفوا فقيل فر عين تلزم كل واحد بالعين، وقيل إنها على الكفاية، وقيل سنة لها عناية، وجار مسجد فلا يصلي في غيره إلا صلاة النفل فإنها تسن في الأبيات لطلب الإخفاء والإخبات، من لازم الصلاة في الجماعة فنحره ملأه بالطاعة،

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بارك الله فيكم.
1: آمين.
0: حضرتم؟
1: نعم.
0: اسمعكم؟
2: لؤي بن عبد الله بن سالم الحسيني.
3: مانع بن خلفان بن عامر النجيري.
2: عمار بن سالم بن علي الهاشمي.
4: سلطان بن ناصر بن محسن المعمري.
5: لقمان بن سيف بن علي الحبسي.
6: محمد بن خلفان بن محمد المندل. مروان بن حمدان بن سعيد العامري.
7: يعقوب بن يوسف بن سالم الوضاحي.
8: حواري بن محمد بن سالم الحارثي.
9: معاذ بن سعيد بن حميد الضوياني.
0: بارك الله فيكم.
1: آمين.
0: نحن نبهناكم الدرس الماضي، هذا ينبغي لكل طالب أن يكون على وضوء، يستمر على وضوءه، بل ينبغي كل مسلم وخاصة طلبة العلم، وأنتم تحضرون حلقات العلم ينبغي أن تكونوا على وضوء حتى تحصل البركة والخير. سمعتم؟
3: نعم.
0: انتبهوا.
3: انتبهوا إن شاء الله.
0: وكذلك ينبغي يكون الجلسة، الجلسة المستقيمة، ما في ما يكون فيها اتكاء، حد متكي على يدي، حد متكي على الكرسي، حد لا، جلسة رجال. سمعتم؟
4: نعم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
4: آمين.
0: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
4: آمين.
0: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك.
4: آمين.
0: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.
4: آمين.
0: اللهم افتح لنا أبواب رحمتك.
4: آمين.
0: وانشر علينا ثواب حكمتك.
4: آمين.
0: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.
4: آمين.
0: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا.
4: آمين.
0: والاجتماع دائما مطلوب في الدين وهو في الهدى محبوب، من ذلك الصلاة في الجماعة فإنها من أحسن البضاعة. واختلفوا فقيل فرض عين تلزم كل واحد بالعين، وقيل إنها على الكفاية، وقيل سنة لها عناية. وقال مسجد فلا يصلي في غيره إلا صلاة النفل، فإنها تسن في الأبيات لطلب الإخفاء والإخبات. من لازم الصلاة في الجماعة فنحره ملأه بالطاعة، وفضلها أعظم بالإطلاق، وتركها علامة النفاق. من ثم قالوا إنه رفيض لو دمعه من خوفه يفيض، ومن هنا قالوا خسيس الحال بتركه الفضل من الأعمال. لم يعذر المختار خير البشر سائله وهو ضرير البصر، بل قال فيه أجب النداء ولم يكن يعتبر العماء، فالفاتح البصير أولى وأحق أن يلزمن فعلها إذا انطلق، يؤدبنه إمام الأدب كما اقتضاه نظر المؤدب. والمصطفى هم بأن ينطلق إلى بيوتهم لكي يحرق، وأغلب المقال فيهم منكر أفعالهم، فهو حديث شهرا. واضب عليها واتخذها عادة، فإنها من أفضل العبادة، وصل ينهى خلف كل بر وفاجر مع عدم الأبر. ولا تمل لمن يقول صلي منفردا إن لم تجد ذا عدل، لأنه مخالف للسنة، والحق في الأول فاتبع عنه. نزل الحديث حول صلاة الجماعة، وقفنا في أي بيت وقفنا؟ عند قول الناظم. نعم.
7: وجار مسجد فلا يصلي في غيره إلا صلاة النفل.
0: أحسنت. وجار مسجد فلا يصلي في غيره إلا صلاة النفل، فإنها تسن في الأبيات لطلب الإخفاء والإخبات. كنا معكم في الحكم، في حكم إيش؟ في حكم صلاة الجماعة. نعم. تلفى في صلاة الجماعة، هل هي فرض عين أو فرض كفاية أو سنة مؤكدة؟ القول بأنها فرض عين بسبب من الصحابة.
6: نعم.
0: عن
6: ابن
0: عباس. نعم. ومال إليه
2: أبو سعيد.
0: أبو سعيد.
6: نعم.
0: فضل.
7: ومحمد بن سعيد محمد الناعبي الكدمي
0: أحد علماء القرن
7: الرابع
0: الرابع. أحسنت، شكرا شكرا. صح الاستقامة، صح المعتبر، كان عالما زاهدا ورعا، أبو سعيد نخلة وكرمة، يملك كان شاكرا للنعمة منها طعامه ومن كرمته ثيابه لا من غنى زوجته، كان له الزوجات معها المال يعف عنه وهو الحلال. طيب، أحد علماء القرن الرابع مثلك جي، وصححه من نعم ألقاه الله بارك الله فيه. طيب، نقال واختلفوا فقيل فرض عين تلزم كل واحد بالعين، ها، وقيل إنها على الكفاية. إيش الفرق ما بين فرض العين وفرض الكفاية؟ من منكم يأتي به؟
10: فرض العين هو ما يجب فعله على كل مكلف بنفسه ولا يسقط عنه بفعل غيره، وفرض الكفاية هو ما كان وجوبه على جميع المكلفين فإذا فعله بعضهم سقط عن الباقين.
0: أحسن، شكرا. طيب، فرض عين وقيل فرض كفاية. طيب، على القول بأنه فرض عين، لو تركها إنسان يعني غير عذر شرع، أعتبر مثوم ولا غير مثوم؟
5: مثوم.
0: نعم مثوم. لا شيء. طيب، زين، ذكرنا هناك معكم منين؟ يعني تعريف الواجب والحرام والمندوب والمكروه، زين، والمباح والسنة والسنة المؤكدة والتطوع والنفل والمفلات. طيب، من منكم يعرف المباح؟
7: يعرف.
0: تفضل.
7: وما كان من الأفعال غير مأمور به ولا منهي عنه ولا منهي عنه في ذاته ولا يترتب عليه ثواب ولا عقاب إلا بالنية.
0: إلا بالنية. أحسن، شكرا. طيب، هناك تسعة ألفاظ، بعض أهل العلم قال هي بمعنى واحد، هي التسعة وش معناها؟
7: نعم
0: طبعا.
7: وقيل إن المندوب،
0: نعم،
7: والمستحب،
0: نعم،
7: والمرغب فيه،
0: نعم،
7: والنفل والتطوع،
0: نعم،
7: والحسن،
0: نعم،
7: والسنة،
0: نعم،
7: والفضيلة،
0: نعم،
7: والوسيلة،
0: نعم،
7: ألفاظ مترادفة ومعناها واحد،
0: نعم،
7: وهو ما رجح الشارع فعله على تركه وجاز تركه.
0: أحسنت. فمنكم ذكر ثلاثة أبيات تجمع هذه التسعة؟
7: نعم، النفل والتطوع الوسيلة،
0: نعم،
7: والمستحب الحسن الفضيلة، وسنة مرغب فيه أتى تاسعها المندوب، فاحفظ يا فتى ما رجح الشارع فعله على ترك له.
0: ما ضابط أنت، ما ضابط.
7: أقرأ الأبيات
0: بيت أخي هذا فحنا.
7: نعم، ما رجح الشارع فعله على ترك له وجاز ألا يفعل.
0: سمعته؟
7: نعم،
0: ما رجح الشارع فعله على ترك له وجاز ألا يفعل. طيب، ناقشناك بهذا الموضوع، ننتقل عندنا إلى حيث وقفنا. فاختلفوا فقيل فرض عين تلزم كل واحد بالعين، وقيل إنها على الكفاية، وقيل سنة لها عناد. زين، قال وجار مسجد فلا يصلي في غيره إلا صلاة النفل فإنها تسن في الأبيات لطلب الإخفاء والإخبات. نظر لما ذكر الحكم ذكر هنا أشار إلى أحاديث، هذه الأحاديث تدل على أنها فرض عين. من قبل الأحاديث ما أشار في هذا البيت، وجار مسجد فلا يصلي في غيره إلا صلاة النفل. من منكم ذكر الحديث الذي يشير هنا؟
7: نعم.
10: عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد.
0: أحسنت، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. خلي يسألك سائل يقول من هو قال المسجد؟ بينه الحديث الثاني والثالث. من هو قال المسجد؟ الذي يسمع
10: المنادي،
0: الذي يسمع النداء. من منكم يذكر الحديث الثاني؟
7: نعم
0: تفضل.
10: ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر فلا صلاة له. قالوا وما العذر؟ قال خوف أو مرض.
0: وسيأتي الكلام عن الأعذار في الفائدة التي سنختم بها الدرس. زين، أحسنت. من سمع المنادي فلم يمنعهم اتباعه عذر فلا صلاة له. قال وما العذر؟ قال خوف أو مرض أو نحو ذلك من الأعذار التي سيأتي الكلام عليها. نعم. هناك حديث آخر.
3: نعم.
0: أشار إليه النووي في قوله لم يعذر المختار خير البشر ابن أم مكتوما ضرير البصر، بل قال فيه أجب النداء ولم يكن يعذر العمى. فأعطناك لم يعذر المختار خير البشر ابن أم مكتوم، وأعطناك به أيضا لم يعذر المختار خير البشر سائله وهو ضرير البصر. كذلك في بعض نسخ الجوهر سائله، في بعض نسخ ابن أم مكتوم، هو اسمه عبد الله بن قيس. سيأتي الكلام عليه. من مكتوب الحديث؟
3: نعم شيخ،
0: تفضل.
6: عن أبي هريرة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب.
0: أحسنت، شكرا. أحسنت. نعم، سيأتي الكلام على هذا. عند قول النووي لم يعذر المختار خير البشر سائله وهو ضرير البصر. إنزين. قال وجار مسجد فلا يصلي في غيره إلا صلاة النفل فإنها تسن في الأبيات. قد يسأل السائل يقول لو صلى الإنسان في بيته من غير عذر هل صلاته صحيحة ولا غير صحيحة؟ وهل يعتبر مثوب ولا غير مثوب؟ مدخول، ماذا تقولون؟ مثوب ولا غير مثوب؟ مثوب لأنه ترك فرض
8: عين
0: على قول، ما كذلك؟
8: نعم.
0: هل عليه على الصلاة ولا ما عليه؟
8: لا
0: ما عليه. شيء تحفظ أثر في هذا أن ما عليه عادة؟ تحفظ أثر؟
8: نعم.
0: منك يحفظ كلام الربيع؟
5: نعم شيخ.
0: نعم.
5: قال ربيع يعني بذلك والله أعلم الفضل ما بين صلاته في المسجد وصلاته في بيته، فمن صلى في بيته فقد جازت صلاته باتفاق الأمة.
0: أحسنت، شكرا. أحسنت. نعم. وقال مسجد فلا يصلي في غيره نعم إلا صلاة النفل. إلا صلاة النفل لأي شيء؟ فإنها تسن في الأبيات لطلب الإخفاء والإخبات. إلا صلاة النفل، عرفت من النفل تعريفه إيش؟ عبادة، زيارة عبادة، شو عرفت لنا؟ لا عرفنا. قيام الليل مثلا، قيام الليل فإن تتهجد إذا من الله سبحانه وتعالى عليك قمت بالليل، فإن تتهجد في المسجد ولا في البيت؟ في الأفضل
8: في البيت.
0: في البيت. وكان عليه الصلاة والسلام يصلي قيام الليل، أي يصلي في البيت، أليس كذلك؟ بل حتى سنة الفجر كان يصليها في البيت، ما كذلك؟ زين. إذا أردت مثلاً تصلي مثلاً شيء من التنفلات، تصلي في البيت، مو تصلي صلاة الضحى، وتخرج إلى المسجد تصلي الضحى، تصلي في البيت، تقوم الليل في البيت، فإنها تسن في الأبيات. لماذا؟ لطلب الإخفاء والإخبات. حتى يكون هي تخفي، لأن النفل يخفى. خوف إيش؟ خوف الرياء. لطلب الإخفاء والإخبات أي الإخلاص. ما كذلك؟ لاقي الإخفاء ولاقي أكبر حال إن خوف الرياء صلي نوافل صلي في البيت. ما كذلك؟
8: نعم.
0: وكما عرفتم أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي النوافل في بيته، النفل في بيته، يصلي قيام الليل في بيته. زين، وصلي سنة الفجر في بيته، ما كذلك؟ طيب، إذا نعم قيام رمضان. قيام رمضان كل حال يشرع في المساجد. وصلى في مساجد الجماعة لكي يكون للهدى إشاعة. وسار النفل وصلينه في البيت مفردا، في البيت مفردا وأخفينه. فإنه نور هناك يسطع وفعله جماعة متسع. فإنه صلى عليه الله وصلى جماعة بمن أتاه. وانظر مبيت البحر عند خالته وما به أرشد من هداية حوله من جانب لجانب فنال منه أفضل المناصب. والخلاصة أنه أن الفرائض تصلى في المسجد جماعة في المسجد، هذا هو الفضل في الفرض. يقول الحال يظهر هو الفضل في الفرض هو الإبداء، والفضل في النفل هو أكمل الإخفاء. وقال مسجد فلا يصلي في غيره إلا صلاة فإنها تسن في الأبيات لطلب الإخفاء والإخبات. ورد الحظ أن تنفل في البيت، جعلوا بيوتكم حظا من صلاتكم ولا تجعلوها قبورا كذلك. وقال مسجد فلا يصلي في غيره إلا صلاة النفل فإنها تسن في الأبيات لطلب الإخفاء والإخبات. إيش بعد عاد تقع إلى مسائل أخرى؟ من لازم الصلاة في الجماعة فنحره ملاه بالطاعة. من لازم الصلاة في الجماعة فنحره ملاه بالطاعة. هذا يشير إلى أثر في هذا البيت، يشير إلى أثر يروى عن سعيد بن المسيب يقول: من صلى صلاة في جماعة فقد ملا نحره عباده. من صلى صلاة في جماعة فقد ملا نحره عباده. ذكر الشيخ قال: من لازم الصلاة في الجماعة فنحره ملاه بالطهر. الشيخ نظم هذا البيت، نظم أثرا عن من يروى
11: صيب السيد.
0: وقد روي مرفوعا في صحيح عبد الدين، روي مرفوع. مو معنى مرفوع؟
11: نعم.
0: إيش معنى مرفوع؟
11: نعم
0: نعم. إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هو قال يذكر عن صعيب مسيب الحديث هذا، الأثر هذا. من من من إيش؟ من صلى صلاة في جماعة فقد ملأ نحره، فقد ملأ نحره عباده. إيه وقفنا الآن؟ وفضلها أعظم بالإطلاق، وتركها علامة النفاق. من ثم قالوا: إنه رفيض لو دمعه من خوفه يفيض. ومن هنا قالوا: خشيش الحال في تركه الفضل من الأعمال. إن شاء الله نأتي به في الدرس الآتي. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله وارثا منا واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ طارق عبد الباسط.

استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ طارق عبد الباسط.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: متأدبون مع الحق.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله وقتكم وبارك بفضله سعيكم، له الحمد من بلج الصبح فارتسمت على وجه الكون آيات الإشراق وتلاشت الغياهب وامحت من الآفاق. ما أكثر الأساليب التي يرددها أهل الباطل في مواجهتهم لدعوات الإصلاح والصد عن رسالات الله التي بلغها أنبياؤه الكرام عليهم السلام، الذين واجهوا ألوانا من التشويه وإشكالا من أساليب الصد عن السبيل، وهم يدعون إلى صراط الله المستقيم وليس إلى أهوائهم أو إلى مكاسبهم الشخصية، معلنين أن الهدى فيما أنزل الله وليس بمعايير ما تهواه الأنفس وتشتهيه. فكان القوم يكرهون ذلك الوضوح، فهو هادم لباطلهم.

0: كاشف لزيف أهوائهم، ومن هنا انبروا ليلبسوا دعوة الحق تهما مشوهة كالتعصب والوصاية والتزمت واحتكار الحقيقة، وما أشبه الليلة بالبارحة، حيث يواصل من سار على منوالهم إلقاء اتهاماتهم في عبارات تتراءى في الظاهر بأنها دعوة إلى التواضع، بينما في حقيقتها يراد بها نزع الشرعية عن معيار الحق وزعزعة الثقة بميزانه، جاعلين الوحي مجرد وجهة نظر عابرة ورأي بين الآراء، مسوين بغفلتهم المستحكمة بين قطعية الوحي وظنية الآراء. والنفوس المؤمنة واجدة في رحاب آيات القرآن الكريم دعوته للخضوع للحق والتواضع له، وليس احتكار الحق، على يقين بلا ريب أن الحق لله وحده، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. والمؤمن بطبيعته الإيمانية لا يدعي عصمة لنفسه ولا يزعم كمالا في فهمه، لكنه يحيا موقنا أن الحق المطلق هو ما جاء به الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، لا يساوره شك في ذلك، إنه مستمسك بالعروة الوثقى، فبراهين الحق واضحة ودلائله لائحة، لا يرتاب ولا يتردد ولا يتزلزل، يعيش بالتسليم له ويحيا بالدعوة إليه بحكمة ورحمة وعدل، مجانبا ما يقترفه البعض من سعي لتذويب الفوارق وخلط المحكم بالمتشابه والقطعي بالظني ومساواة الثوابت المستقرة بالمتغيرات العابرة، بما يفقد النص هيبته ومحوريته في النفس، مع اقترافهم التفكيك بلا بناء وإدمان نقد الموروث وزعزعة اليقين، ولا يرون يقدمون بديلا معرفيا متماسكا، لا غاية لهم سوى التشكيك وليس الاهتداء إلى الحق، محولين الحق إلى نسبية لا ثوابت فيها، وهو سبيل يفضي إلى تقويض المنظومة الخلقية وتمييع القيم وتسوية الهدى بالضلال. وقد يستخدمون مصطلحات فضفاضة تحتمل أوجها متعددة، ومن أمثلتها قراءات معاصرة وأنساق ثقافية وأنسنة النص، هروبا من دلالات الألفاظ الصريحة الواضحة. وهكذا شأن الغافلين، يدافعون بزعمهم عن تعدد وجهات النظر إغناء للبحث، وواقعهم يكشف أنهم يتخذون من التعددية ذريعة لتقويض معيار الحق، ليصبح الوحي مجرد صدى من أصداء الفكر البشري وليس حاكما عليه. أما المؤمن فهو وقاف عند الحق في أدب وتواضع، يرجع إليه إذا تبين له الهدى، ويزن الأقوال بميزان الوحي، ويتقي الله فيما يقول وينشر، ويعتصم به ويدعو إليه. هو الحق، هو الحق أبلج واضح، وبالحق يرفع صادح، وللحق وجه متوج ضياء وبالنور لائح، سوي قويم سبيله تعيه العقول الرواجح، هلم إلى رحب ظله ففي الظل يهنأ صالح، ومن ضل لا شك هالك، ومن حل لا ريب رابح. فهيا بنا لله ربنا مع من أسلم له وجهه ورأى براهين الحق في كل وجهه.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضان.

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت

أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة

والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده.

0: الشريف.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

أين الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية الرابعة عشرة بعد المئة من سورة النحل الواقعة في الصفحة الثمانين بعد المئتين من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى إن كنتم إياه تعبدون. وهذا الأسلوب أسلوب شرط، وأسلوب الشرط له ثلاثة أركان، وهي أداة الشرط وفعل الشرط وجواب الشرط. أداة الشرط إن، وفعل الشرط كنتم، والجواب في هذا الموضع محذوف دل عليه الكلام المتقدم، والتقدير إن كنتم إياه تعبدون فاشكروا نعمة الله. إن حرف شرط وجزم مبني على السكون لا محل له من الإعراب، كنتم فعل ماض ناقص ناسخ مبني على السكون لأنه اتصل به ضمير الرفع، وهو في محل جزم بإن، فإن وإن لم تؤثر على اللفظ أثرت على المحل، كما هو الحال في شأن كل مبني من المبنيات. ولا بد لنا من الوقوف عند ركني كان، وهما اسمها وخبرها. تم ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم كان، أو نقول التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع اسم كان، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. إياه تعبدون، إياه ضمير منفصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به مقدم، أو نقول إيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم، والهاء ككاف الخطاب دالة على الغائب المفرد، فهي علامة والعلامة حرف، ولذلك نقول على هذا الوجه في الإعراب الهاء حرف مبني على الضم لا محل له من الإعراب. ويجوز أن يكون إيا ضميرا والهاء ضميرا، وجعلوا ذلك لإيا دون غيره من الضمائر، فأجازوا أن يضاف إلى ضمير لأن إيا لطوله عومل معاملة الأسماء الظواهر، ولذلك نقول في الإعراب إيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. وقد ورد أنه أضيف إلى الاسم الظاهر، فدل ذلك على أنه يضاف إلى شيء بعده، فقد جاء عن العرب أنهم قالوا إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإي الشواب. تعبدون فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة أو من الأمثلة الخمسة، أو لأنه فعل الجميع كما يسميه المتقدمون، ونجد ذلك عند الإمام الكندي في كتاب التقريب في النحو، وهو صاحب كتاب المصنف. والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وقد تقدم أن المفعول به إياه، والجملة الفعلية إياه تعبدون في محل نصب خبر كان، وجواب إن مقدر على ما تقدم، والتقدير إن كنتم إياه تعبدون فاشكروا نعمة الله. وهذه الجملة الشرطية يصح أن تكون حالا، والجملة الشرطية تقع حالا، والتقدير واشكروا نعمته عابدين له أو طائعين له أو ما شابه ذلك من التقديرات التي تقرب المعنى، فالجملة الشرطية إذن في محل نصب حال. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية،

0: وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية الخامسة عشرة بعد المئة من سورة النحل، الواقعة في الصفحة الثمانين بعد المئتين من المصحف الشريف. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. صدرت هذه الآية بإن، إلا أن إن كفتها ما عن اختصاصها، واختصاصها أنها تدخل على الجملة الاسمية، فلما كفتها ما عن اختصاصها جاءت بعدها جملة فعلية، وهي حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. إن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ولا يبعد أن إن في هذا الموضع للتنبيه على أهمية الخبر. وما، وهي التي تكف، حرف زائد مبني على السكون لا محل له من الإعراب. حرم فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على اسم الله. وأعلامنا وسلفنا الكرام لا يستعملون عند ذكر اسم الله مصطلح لفظ الجلالة على ما هو شائع في الدرس النحوي، وإنما يقولون اسم الله عند ذكر هذا الاسم الشريف. ونجد ذلك ظاهرا عند ابن دريد في كتاب الاشتقاق وفي كتاب الجمهرة، ونجد ذلك ظاهرا ظهورا جليا أيضا عند الإمام الكندي أحمد بن عبد الله في كتابه التقريب في النحو. ولذلك نلتزم ما التزموا ونستعمل ما استعملوا، ولذلك نقول اسم الله ولا نقول لفظ الجلالة، وعليه نقول في الإعراب والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على اسم الله، ولا نقول عائد على لفظ الجلالة، ونختار هذا الاستعمال، ومن استعمل الاستعمال الآخر كان في سعة من أمره إن شاء الله. عليكم جار ومجرور. على حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. كم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر اسم مجرور، أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر اسم مجرور، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وحركت الميم بالضمة تخلصا من التقاء الساكنين، وهما ميم الجمع والساكن الثاني هو اللام من كلمة الميتة. وإذا التقى ساكنان صحيحان حرك الأول تخلصا من التقاء الساكنين، والغالب في ميم الجمع أن يكون تحريكها بالضم. وعلى متعلق بالفعل حرم، حرم عليكم، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر على والفعل حرم. ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر على متعلق بالفعل حرم. الميتة مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والدم أسلوب عطف، فالواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. الدم اسم معطوف منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ولحم الخنزير، الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. لحم اسم معطوف منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف. الخنزير مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وما أهل لغير الله به. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وما يجوز أن تكون اسما موصولا، وتقدير الكلام على جهة التقريب والذي أهل لغير الله به، ويجوز فيما أن تكون نكرة موصوفة، وتقدير الكلام على جهة التقريب وشيئا أهل لغير الله به. ونعرب ما ابتداء على أنها اسم موصول، فنقول في الإعراب: الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ما اسم موصول مبني على السكون في محل نصب اسم معطوف. وصلة الموصول أهل لغير الله به. وصلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين. أهل فعل ماض مبني على الفتح، وهو مبني لما لم يسمى فاعله، أو مبني للمفعول، والمبني لما لم يسمى فاعله يأخذ نائب فاعل، ونائب الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على الاسم الموصول ما. لغير الله: اللام حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، غير اسم مجرور باللام وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، واسم الله مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وحرف الجر وهو اللام متعلق بالفعل أهل، أهل لغير الله. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو اللام والفعل أهل. به جار ومجرور أيضا. الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر اسم مجرور، وحرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل أهل، أهل به. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو الباء والفعل أهل، وبذلك تعلق جاران بعامل واحد، وجاز ذلك لأن الجارين اختلفا لفظا، وإذا اختلف الجاران لفظا جاز أن يتعلقا بعامل واحد. والجملة الفعلية وهي جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور. وعند من يقول إن جملة صلة الموصول محلها محل الاسم الموصول، فهذه الجملة في محل نصب، لأن الاسم الموصول ما في هذا الموضع في محل نصب. وعلى جعل ما نكرة موصوفة نقول في الإعراب: ما نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب اسم معطوف، والجملة الواقعة بعدها صفتها. فالجملة الفعلية أهل لغير الله به في محل نصب صفة لما، على هذا الوجه الذي جعلنا فيه ما نكرة موصوفة. والجملة إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به نذكر حكمها في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل.

0: رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: لا يزال حديثنا موصولا مع الآية المباركة، تلك الآية التي تحمل الرقم 28 بعد 100 من آيات سورة البقرة، والتي هي دعاء من إبراهيم عليه السلام ومن إسماعيل لربهما ورب كل شيء، ربنا واجعلنا.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: هل لا تتلو علينا هذه الآية مجددا؟
2: أتلوها بإذن الله تعالى إعادة، وفي الإعادة إفادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب

0: صدق الله العظيم.
1: إن إبراهيم عليه السلام اجتهد وولده إسماعيل أن يدعو ربهما أن يجعلهما دائمي الإسلام مستمرين عليه، لا يخرم إسلامهما شيء أبدا، في قولهما ربنا واجعلنا مسلمين لك، وأراد أن تكون الذرية أيضا ذرية صالحة، أن تكون ذريتهما ذرية طيبة، ولا صلاح إلا بالإسلام.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما المراد بقوله تبارك وتعالى أمة مسلمة لك؟
1: تريد بيان كلمة الأمة؟
0: نعم يا أستاذنا.
2: ولكن يا أستاذنا أسألك قبل ذلك عن هذه المفردة من، ما سر مجيئها قبل ذريتنا؟
1: ومن ذريتنا، حيث لم يقول واجعل ذريتنا أمة مسلمة لك، تأدبا مع الله وعلما منهما بأن ذريتهما ستكون واسعة جدا، وأن من الذرية مسلمين وغير مسلمين، فاستبقى قال ومن ذريتنا، تأملوا هذا التأدب، لم يقول واجعل ذريتنا أمة مسلمة لك، فمن هنا للتبعيض أي واجعل بعض ذريتنا أمة مسلمة لك، ولك أن تجعل الأسلوب أسلوب تجريد.
0: أسلوب تجريد؟
1: نعم.
0: وما المراد بأسلوب التجريد يا أستاذنا؟
1: تقول لقيت من فلان بحرا، فكأنك جردت منه بحرا، كما قال الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، أي لتتجرد أمة منكم لتكونوا كلكم أمة تدعو إلى الخير، فكأن هذا الشيء متجرد أي منتزع من هذا الذي انتزع منه، بخلاف التبعيض واجعلنا ومن ذريتنا أي وجرد واجعل من ذريتنا أمة مسلمة لك. تقول أيضا لقيت من فلان أسدا ولقيت من فلان بحرا، تجرد منه ذلك الذي تريد أن تذكره بذلك الوصف.
0: وماذا عن الأمة يا أستاذنا؟
1: جميل، كأنك تشير إلى أنني نسيت إجابة سؤالك، لم أنسى إن شاء الله. الأمة في الأصل فعلة.
0: فعلة؟
1: فعلة من الأم، والأم القصد، تقول قصدت قصدا، أممت أما، تشتق من هذا الفعل أمة، بمعنى أنها مقصودة أي مأمومة،
2: وتجمع على أمم.
1: نعم.
0: فماذا يعنى بهذه المفردة أمة؟
1: يعنى بها جماعة، الأمة عبارة عن جماعة يجمعها جامع له بال.
0: جامع له بال؟
1: نعم، من عقيدة أو مذهب أو مكان أو لغة، لذا قالوا أمة العرب. أمة العرب وهي أمم كثيرة، وهذه المفردة كما قلت هي طائفة من الناس، طائفة من المخلوقين يجمعها جامع له بال، كما قلت عقيدة، دين، مذهب، لغة، مكان، زمان.
2: ولكن يا أستاذنا، لماذا يطلق عليها أيضا اسم الأمة؟
1: يطلق عليها اسم الأمة لأنها تؤم وتقصد، فمثلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم تقصدها الأمم لترتوي من معين الإسلام، فتكون تدخل معها وفيها. وكذلك مثلا أمة العرب تقصدها الأمم لما لديها من مواهب وما خولها الله سبحانه وتعالى من خلق وخلق إلى غير ذلك، فالأمة الجماعة التي تقصد.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: تكررت هنا هذه المفردة لك بعد قوله تعالى ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، فما المغزى من ذلك؟
1: جميل. أولا دعا إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ربهما أن يجعلهما مسلمين له، أي دائمي الإسلام، ثم دعا كل منهما بعد ذلك أن تكون الذرية مسلمة أي متصفة بالإسلام. لك فيه تنصيص على أن الإسلام المطلوب هو أن يكون لله سبحانه لا لغيره، وكما قلت هذا الاسم

0: مسلم ومسلمة فاعل، هو في الأصل متعد أي مسلمة أنفسها لك، ولكن لما كثر حذفه لكثرة الاستعمال نزل منزلة اللازم. ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، أي واجعل من ذريتنا أمة مسلمة لك.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما تفسير قول الله تبارك وتعالى على لسان إبراهيم وإسماعيل عندما قال وأرنا مناسكنا؟
0: جميل جدا، هذا دعاء بعد دعاء، فالدعاء الأول اجعلنا مسلمين لك، والدعاء الثاني ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، أي واجعل من ذريتنا أمة مسلمة لك، وشرحنا ذلك. أما قوله تعالى وأرنا مناسكنا فدعوة ثالثة، أي وعرفنا مناسكنا التي نتقرب بها إليك وبصرنا بها. ولذلك اختير هذا الفعل أرنا، والذي هو من الرؤية التي هي رؤية العلم ورؤية البصر، لأن الرؤية تكون بالبصر وتكون بالعلم وتكون في المنام أيضا.
2: وبهذا نختم حلقتنا لهذا اليوم يا أستاذنا،
0: على أن نلتقي من الغد بإذن الله لنكمل مشوارنا مع هذه الآية، ولعل حلقتنا تلك تكون مسك ختام وقوفنا حول أو حيال هذه الآية
2: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني.

0: كنا مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، دروس وعبر من مشهد قرآني، هذا هو برنامجنا الإيماني القرآني التدبري، ولازلنا نتحدث عن سيدنا إبراهيم عليه السلام، ومع الآيات التي في سورة الشعراء، مع هذا الدعاء العظيم الذي يذكره الله عز وجل في مناجاة إبراهيم عليه السلام لربه تبارك وتعالى: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم ارزقنا ذلك يا رب العالمين. كنا في اللقاءات الماضية نتكلم عن قوله تبارك وتعالى: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، وقادنا الحديث عن قوله تبارك وتعالى لسان صدق إلى موضوع الإخلاص، وذكرنا خطورة أن يأتي هذا العبد بالأعمال وهو لا يبتغي بها رضوان الله عز وجل، وأنه سيكون من الخاسرين في الآخرة. بل الحديث الذي ذكرناه عن أولئك النفر الذين ما كانوا مخلصين في أعمالهم، كيف النبي صلى الله عليه وسلم يذكر كيف يفعل بهم هذا الذي قاتل ليقال جريء، فيرد عليه: كذبت ولكنك قاتلت ليقال جريء، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، أعوذ بالله. وكذلك بالذي تعلم القرآن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه أنه كاذب، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. وكذلك بالنسبة لذلك الذي ينفق. طيب، أنا هنا أريد أيها الإخوة والأخوات يعني نتذاكر موضوع الإخلاص بأن نذكر خطوات عملية يحاول فيها العبد أن يكون في المخلصين، لأن موضوع الإخلاص موضوع مهم جدا جدا. وعندما أقول يحاول، لا أقصد أنها محاولات يعني مهزوزة، وإنما محاولة ذلك الذي يريد أن ينجو بنفسه. يعني لو فرضنا أن إنسانا سيغرق، ما يقول

0: أحاول أن أسبح لعلني أنجو، لا، وإنما يسبح بكل اجتهاد ومثابرة وقوة لأجل أن ينجو من الغرق. فإذا كذلك موضوع الإخلاص، ما محاولة يعني محاولة باردة، وإنما محاولة فيها خطوات جادة. النقطة الأولى الدعاء. نعم، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلم. هذا الدعاء المبارك الذي يعين على موضوع الخشوع، على موضوع عفوا على موضوع الإخلاص. إذا الدعاء، اللهم إني أسألك الإخلاص في القول والعمل. تدعو الله عز وجل، يا رب أنا ضعيف، أنا مسكين، يا رب أنا امرأة ضعيفة مسكينة، قد أعمل بعض الأعمال الصالحة، قد تكون هنالك حظوظ لنفسي، اللهم ارزقني الإخلاص في القول والعمل. كذلك مع الدعاء إخفاء الأعمال. لاحظوا معي أيها الإخوة والأخوات في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. شوف مدى السرية يعني. والله عز وجل يقول إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ما لهم لكم، لأن هذا معين على الإخلاص. إخفاء العمل، تخفي هذا العمل. وسنواصل إن شاء الله تعالى الحديث عن ما يعين على الإخلاص إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم، لأن وقتنا قد انتهى. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والنية والفعال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
2: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام، وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة، وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير